إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

كانت تعرف اني مستغرب انا ومكسر انا يا ضلالي لا تزهد بيا ولا تشحى فيا وتعود عليا تشبع وتبالي قلت لي ما تني من حاسس بني ولا تمشي عني تترك لهيني نجري متيانه عالم ولانا روح

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا تدخل للموقع الإلكتروني www.list

0: تغال با ام ا وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الالكتروني ورقم الهاتف المحمول ومن ثم تأكد على طلبه يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة ما نغلطوا في العنوان الالكتروني اياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية والمسؤول اللي فهم لا هي يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل اياك تمليه وتوقعه ومفهم لا هي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت ايوه والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل بالنسبة للناس اللي في البادية زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك إياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر هذا وقتنا نسجلوا كاملين إياك يتقدم بلدنا للقدام
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست
2: مع SNRT Live الفراجة النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة
3: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT Live
4: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على Play Store وApp Store
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة
6: برامج حوارية خدماتية
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية
6: تغطيات إخبارية
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة
6: إذاعة الداخل الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق
7: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
8: لولاك يا أمي لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع
7: لولاك يا أمي
9: لولاك يا أمي قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات
7: كتبها للإذاعة الحسين الحي
9: ساعد في الإخراج حميد زيان
7: إخراج محمد أحمد البصري
10: الحلقة الثانية عشرة
11: شوف يا أمي ملي يجي لعندنا هنا بلا ما تبقي تغوتي عليه حاولي ترطبي معاه الهضرة لا يمشي يضربها لينا بنكرة عاوتاني
12: أنا ما بغي منه والو غير يرجع لي بنتي
11: صافي صافي هو جاي ها وتبتي
13: السلام عليكم مرحبا مرحبا بلالة خديجة والسامية اش خباركم
12: الله يبارك فيك ولدي شفتي البنت إلها ماش دارت فينا
13: اش دارت
12: علاه ما جاش باها لعندك وقال لك راها هربات من الدار
13: يا هو جا لعندي ولكن انا ما عندي خبر عليها
12: انا مزعوقه فيك الا ما تساعدنا باش نلقاوها.
11: عفاك اخويا علال، عاوننا راه حنا ما عندنا حد من غيرك.
13: ولكن علاش هي هربات زعما؟ علاش؟
12: والو، غير سخونيه الراس وما دير.
13: لا واه لا واه لا واه لا واه، كون ما كنتو درتو ليها شي حاجه كاع ما تهرب، وخصوصا انا كيبان لي باللي الهام بعقلها تبارك الله مأدبة.
12: ايوا غير شي حد جاي يخطب وقع الغلط، وضنينا راه جاي يخطب عليها هي، ساعه هو جا على ود اختها ساميه وهي بقى فيها الحال.
13: ايوا اش غادي نقول لكم، انا ما جات شايل عندي.
12: اميمتي يا اميمتي، عفاك عفاك، الله يخليك الله يخليك، الا ما قول لينا غير فينا هي.
11: شوف اخويا علان، انا راه عارفه الحب اللي بينك وبين اختي، وعارفه هي ما عندها حد تمشي لعندو من غيرك، عفاك قول لينا فينا هي. شوف اخويا، شوف اخويا، غير من حال هاد الام اللي قلبها كيتقطع على بنتها.
12: الله يرحم الوالدين.
11: وحتى الا ما كانتش الهام جات لعندك، انت بعدا عارف الدراري يقدروا يجيبوا لك الخبر ديالها كلها.
13: ايوا صافي صافي، طيحتوا عليا الضيم صافي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اشوفوا انا غادي نعاود لكم كل شيء. يلا
12: هي هي هي ها وليدي، عاود لينا عليها عفاك، ورينا فينا هي، الله يرحم الوالدين.
13: ايوا سكت، الله يجازيكم. الهام جات عندي في الصباح بكري مع ديك 8 ديال الصباح، وهي هزة صاك كبير عامر بحويجها، ومعها شقارة هزها، وأول ما شافتني بدات كتبكي. إيوا وحيت أنا عزري، ما بغيتش ندخلها لداري لا يبداو الناس ألا اللي يقولوا فيها شي كلام. هزيتها في الطوموبيل ومشينا لواحد القهوة، وتما حكات لي على اللي وقع بيناتكم. ولكن أنا خاصمت عليها على هاد الهربة اللي دارتها، وطلبت منها ترجع للدار، ولكن هي بدات كتبكي وقالت لي لا ما بغيتيش نقبلها تجلس معايا، غادي تمشي تلوح راسها في البحر. ايوا انا خفت، ما نكذبش عليكم، خفت عليها وخديتها لعند مرات ولد خالتي. على اللي راه عندهم الدار كبيره وعامره بالبنات كبار قدها، قلت بعدات ما تجلس وسط العائلة بدل ما تجلس معايا أنا عزري.
12: ودابا قول لي، هي بقى في دار ولد خالتك؟
13: وانا ليش الشيطان، واش حنا دراري ولا؟ أبقى تما في الحفظ والصون، وولد خالتي قال لي باللي غادي ياخدها ويديها لمراته ويجيبوها لعندكم حتى للدار. الله يهديك
12: سير السي علال، الله يرحم لك الوالدين، الله يعطيك السر.
13: ايوا صافي صافي صافي، ما تقولي شي هادشي هذا لا خديجه. واه الى امرها بحال نفسي، وانا حلفت باللي ما عمرني نتخلى عليها.
11: ربي يخليك اخويا علال، هذا هو المضمون فيك.
12: عفاك عفاك وليدي، نمشيو نجيبوها دابا.
13: ولكن بواحد الشرط.
11: اما هو
13: الا كنتو ما غادي شي تهضروا معاها على حقاش، انا راه خاصمت عليها بزاف حتى ندمت.
12: ما تخافش، ما غادي نقول لها حتى شي حاجة، غير خليها ترجع لعندي للدار بنيتي الحبيبة.
13: يلا سيدي، يلا يلا ومعايا يلا.
12: يلا
14: واش مشي ولاد الناس كيف عاملين؟
12: هو في الحقيقة مزيان وقلبو حنين وكيعرف الصواب والأدب، ولكن الخيبة فيه هو داك الشي اللي كيتاجر فيه.
14: عرفتي بعداك وكان شي واحد اخر في بلاصتو مشات لعندو البنت، والله الا لا بالله العظيم غير ربي راه حفظنا من شي مصيبة وشي كارثة اخرى. صافي اللي عطى الله هو هذا.
12: واخا هي اللي مشات لعندو ما بغاش يدير في عائل ولاد الحرام، وخداها لدار خالتو.
14: اش قلت لك، هذا هو اللي يصلح لبنتك، هو اللي يقدر يصونها ويحافظ عليها، ولكن انت الله يهديك غير شفتي مول الخارج هما عينيك يحولوا، وحتى انا اللي تبعتك في رايك يا لطيف.
12: عذرني، حتى انا راه ام وكنقلب على صلاح بنتي. اوداش غادي نقول لك، قالوا سيدنا زمان خوديه بدراعه لا تاخديه بتغرادو، باش الا مشى حتى التغراد يبقى الدراع، كون غير ما كانش كيتاجر في ديك البلا، كون راه شديتو بيدي وسناني.
14: والله لا لا، ما نعرفش غادي ندير دابا، وانا خسرت معاه الهضره، حتى انا نيت الله يهديني مزروب مزروب. تا دغيا كنتاثر ودغيا كنولي عصبي. غير جيت هكذاك وبديت كنغوت عليه.
12: علال ولد الناس وما باينش عليه الحقد، قلبه كبير وحنين، وإلا مشيتي لعندو ما غادي يقول والو.
15: أنا السلال جاي من طرف السي عبد السلام الززوار.
13: مرحبا، اش من خبار عندك؟
15: داكشي اللي كنتكلم معاك فيه، السي عبد السلام راه موجود وقال لك غادي يوصلك من هنا يومين.
13: وعليه سيدي حتى انا موجود.
15: انما خاصك تعرف بان كلمه السر هي العتروس مات.
13: العتروس مات؟ صافي يا سيدي تحفظات. ايوا ولكن السلعه فاش غادي تجي؟
15: غادي تجي فواحد الكاميو صغير، والشيفور غادي يسلمها لك، ولكن بعد ما تقول لي الكلمه ديال السر. ولكن انت راه خاصك تجيب واحد الكاميو باش تهز هذيك السلعه.
13: وعليه نعمس.
15: والسي عبد السلام راه كيقول لك من ناحيه الفلوس خاصك تصيبتهم ليه بنفس الطريقه اللي كنتي كتصيبتهم ليه من زمان.
13: صافي يا سيدي فهمت.
16: ناري ناري ناري ناري، المدير الجديد جاي دول ما كنتش سكتات.
17: اش غادي ندير ليها؟ راه اللي كيصابها ما كاينش.
18: اش واقفين نتوما كديروا هنا؟
16: غير كنحاولوا نصلحوا هاد الماكينه نعامس.
18: وعلاش ما عيطوش على الميكانيكي يجي يصلحها؟
17: وانا ما سيدي اللي كيصلحها مرا ما جاش اليوم.
18: ومالو ما جاش؟
17: ما نعرف ما نعرف العمس ما نعرف.
18: الا ما بغاتش هاد الماكينه تخدم سيروا خدموا في الماكن الاخرين.
17: واخا نعمس. يا خويا هاد المدير الجديد شحال قاصح. هذا كيبان لي واعر بزاف، ماشي بحال هذاك المدير اللي كان ظريف معنا.
16: هذاك المدير مسكين كان ولد الناس، ما عرفت علاش بدلو بهاد خينا هذا. يا لطيف يا لطيف.
17: يلا صاحبي نخدموا في شي بلاصه اخرى قبل ما يجي هذاك المدير عاوتاني يجي يسطل لنا مخنا. يلا
8: غادي نتوحشك اخويا علال.
13: ايوا انا غادي ندوش شي شهر ولا 40 يوم ونرجع ليك.
8: كون غير درتي بناقص من هاد المهمه.
13: عمل يا ودي راه ما نقدر شيء الا لا الهام. انا راه وعدت الناس وزايدون، انا بغيت نديرها باش نجمع شويه ديال الفلوس نقدر بيهم نبداو حياه شريفه.
8: توعدنا اخويا علال الا مشينا حتى تزوجنا تبطل هاد الحرفه.
13: انا كنوعدك الا لا الهام، غير نتزوج بيك وتجي لعندي لداري غادي نبطل هادشي ونولي راجل مزيان وقابض طريق الله.
8: ناري خويا علال، كل نهار كتزيد كتكبر في عيني.
13: وانتي كل يوم كتزيدي تزياني في عينيا.
8: هاك هاد السنسله ديال العنق كانت امي شراتها لي ملي نجحت في الابتدائي، ديرها في عنقك باش تبقى تفكرني.
13: يا ودي الله يهديك بلا هاد السلسله، انتي ما عمرك غادي تحيدي من بالي ما خطيلمت.
8: ناري خويا علال كلامك كيخوفني. عفاك ما تمشيش، قول لهم راك ما باغيش، راك كتبتي.
13: ما تخافيش يا لالا الهام، غير وجدي لي يا راسك باش ملي نرجع نديرو العرس.
8: لا اله الا الله
13: محمد رسول الله. ايوا نمشيو في حالتنا.
8: ناري خويا انا خايفه لما نشوفكش مره اخرى.
13: ويلي والهام الله يهديك، اشنو كتقولي؟ راه ماشي هذه هي المره الاولى اللي كنعمل فيها بحال هكذا.
8: ولكن انا قلبي واكني وعقلي ما مهنينيش عليك.
13: غير تهناي غير تهناي ليا لالا الهام. ايوا يلا يلا نمشيو، راه مشى الحال عليك.
18: عزيز دخل.
14: سولتي عليا نعمس؟
18: انت هو الجلالي ميكانيكي ديال الشركه ياك؟
14: هو انا نعمس.
18: واش شفتك جيتي معطل على العمل بثلاثة ديال السوايع ياك؟ لاباس.
14: كنت مريض ما تشوف باس. ايه ما قدرتش نجي.
18: وفين هي الشهاده الطبيه؟
14: انا نعم سيدي من موالف ملي كان مرض ما كنمشيش لعند الطبيب. شحال خصني باش نمشي لعند الطبيب؟ كل مره خصني نمشي لعند الطبيب، وملي كيفوتني الحال كنجي وصافي.
18: هكذاك ولات هاد الشركه ديالك تجي ليها وقت ما بغيتي وتمشي وقت ما بغيتي.
14: انا لا ما قلتلكش هكذا نعم سيدي، ملي كنكون مريض كنجي معطل والسلام.
18: وهذا الملف ديالك اللي قدامي شفتو عامر بالتغيبات بلا سبب، وبعض المرات كتجي في شهادات طبيه وعاد انذار ديال الغياب وزيد وزيد وزيد وزيد. والزعمه مريض ولا كتفلى علينا؟
14: الله يخليك يا سعادة المدير، وزن كلامك الله يخليك. انا راه ماشي عبد ديالك تبقى كتعير فيا هكذا. الا بغيتي شي حاجه راه بيناتنا القانون.
18: هكذاك ومن اللي القانون بيناتنا غادي ترجع لدارك وما تجي حتى تجيب لنا شهاده طبيه.
14: ايوا هكذاك، انا عارفك من النهار اللي جيتي وانت عينيك فيا. وقيل لا ما كتعرفيش اش كنسوى.
18: واش كتسوى؟ عامل بحالك بحال باقي العمال.
14: انا ماشي عامل بارك الله فيك، انا راه صانع ميكانيكي متخصص، ونيت النهار اللي نهضروا فيه حتى انايا على حقي. شوف اسيد المدير، انا مش حال هادي وانا كنطلب زياده، ولكن انتم ما بغيتوا ديروا معايا حتى شي طريق، واليوم انا كنقولها لك في وجهك. ايوا شتي، الا ما زدتوليش في الراتب ديالي انا غادي نقدم استقالتي بارك الله فيك.
18: ايوا لكن انت راجل قدمها وتشوف، الا ما خليتك تندم راني ماشي مدير.
14: وانا نيت غادي نقدم استقالتي على وكد باش نخليك انت تندم على النهار اللي جيتي فيه لهاد الشركه. مزيان.
8: سامية اش خبارك؟ فين غبرتي؟
11: انت اللي غبرتي ومبقيتيش كاع كتجي للمدرسه ياك لاباس.
8: المدرسه صافي ودعتها بمره وحده.
11: اواه ودعتيها؟ ايوا والديك اش قالوا؟
8: قلت ليهم عييت من القرايه وما باقيش غادي نمشي للمدرسه وغادي ندبر على شي خدمه باش نعاونهم.
11: هي غبرتي حيت وليتي خدامه؟
8: لا لا لا لا، غير كنت مسافره مع خطيب عباس اليونان حيت كان عنده شي شغل وداني معاه.
11: اياه ولا لا، بصحتك وراحتك. اجي قولي لي بعدا، واحد عزيز ما كيبانش ليك؟
8: وقيلة الا مسافر للطليان، علاش شحال هادي ما تلاقيتي معاه؟
11: ورا دابا طالعه في 20 يوم، قلت وقيلة الا مقلق عليا.
8: ايوا هو من جهه مقلق كاينه، لحقاش قبل ما نسافر لليونان تلاقيتو انا وعباس وجلسنا معاه وحكى لينا عليك.
11: اش حكى لك عليا اختي؟
8: ايوا اش غادي نقول لك، نفس الكلام اللي كيقول ديما.
11: ياك ما حيت ما بغيتش نمشي انا وياه بوحدينا للفيلا.
8: بحال داكشي، انما انا شرحت ليه باللي انتي بنت داركم وغرضك منه هو الزواج، ولكن هو قال لي باللي انتي مازال ما عندك فيه الثقه.
11: بالعكس اختي نوال، انا راه تايقه فيه، ولكن راكي عارفه البنت الا مشات حتى دخلت مع الود لشي دار راه يقدروا يوقعوا في الغلط، والبنت الا فقدت شرفها راه ما بقى عندها قيمه.
8: عندك الحق اختي، شرف البنت هو عزها وراس مالها، ومن اللي كتفقدو كتولي بحال شي لعبه باليدين.
11: اختي نوال، انا بغيت غير نسولك وجاوبيني بصراحه الله يحفظك.
8: غير سوليني اختي ساميه.
11: زعما هاد عزيز مخلويد شويه؟
8: طبعا مخلويد، ولكن غير في التجاره.
11: انا ما كنهضرش على التجاره، انا بغيت نقول لك مخلويد زعما مع البنات.
8: هو كيبان مخلويد مع شي وحدات اللي كيستاهلوا، بالحق معاك انتي ما كنظنش، لحقاش كيعاملك معامله خاصه.
11: هي زعما غير نزيد نثق فيه ياك؟
8: ثقي فيه، انما حافظي على نفسك، ولا كان غرضه فعلا شريف راه تظهر لك مع الايام، ولا كان باغي غير يتفلى عليك دابا تبان لك.
12: صافي قدمتي استقالتك. انا ري انا ري اش درتي يا الجلالي؟
14: ايوا باش نيت نوريهم الناس نو كنسوا. ايوا فهمتي،
12: انا من ديك النهار اللي قلتي لي المدير تبدل وانا قلبي مشوش. صافي هاد خينا عينو فيك، وبالعاني خلاك تقدم استقالتك باش يجيب شي واحد اخر في بلاصتك.
14: غير يجي ويجيب شي حد في بلاصتي؟ خاصك تعرفي هذيك الصناعه اللي عندي ما كتكون غير عند المهندسين اللي قراو في الخارج، ولا بغاو يجيبوا مهندس راه خصهم يدفعوا ليه على الاقل 20 مره بحال الخلاص اللي كيعطيوني انا.
12: انا خايفه عليك غير ما يديوهاش فيك، وما عمرك تلقى شي خدمه اخرى.
14: بالعكس، دابا تشوفيهم غدا ولا بعد غدا جايين كيجريو كيطلبوا ورغبوا ويزوقوا. بالحق انا ما غاديش نقبل نرجع لهم، وغادي نمشي لشي شركه اخرى احسن لي.
1: شارك في تشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، محمد أحمد البصري، أحمد ناجي، مريا صادق، إكرام البصري، نجاة الخطيب، محمد الرزين، الحسين الحيل، وعزيز الخلوفي. هندسة الصوت محمد ناجي.
19: إخراج محمد أحمد البصري.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة

0: والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية، وشنو هو البرلمان، والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هم اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة، وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان

نقول لكم أهلا بكم وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية، التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة، بهذه الأبيات غاية في الروعة، ولجا المستمع عبد اللطيف الحافظي من الداخل مساهمته وأردف يقول:

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة قل المليحة في الخمار الأسود، بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك. فضاق التاجر بذلك، فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب. فأنشد الشاعر قوله قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي.

قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب هو الأكثر رواجا. تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام، وهي تعد مثالا مبكرا حيا على الإشهار الذكي بالأدب. كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك، وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية، فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول مستمع الكريم: شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم، بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها منذ اللحظات الأولى، يفرض حضوره بهدوء متزن حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل الإيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة. في هذا الشريط يقول المستمع الكريم: يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام نادر ليقدم تجربة صادقة تنصت للتراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحل ديمي منت أباو. ذكر بهذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث يحيي الأرض القاحلة وفرجا لكل الكروب وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر وذنوبا تتناثر وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف المليان من مكناس وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

تحت عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس، والقرس وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط ناحية، أما عرض بالفتح فما يقابل الطول. لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه، أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها:

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي.

كثيرا ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلا: نوهت به تنويها، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي، وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر، مشاركتها. وأنا طبعا أشاطرها الرأي، والباب مفتوح لمن يرى العكس

أن ينورنا وله أو لها وافر الشكر. فبرنامجكم إشراقات لغوية، لا أدعي كمقدم للبرنامج أنني مطلع أو لدي معرفة شاملة، لأن اللغة بحر لا ساحل له، وبالتالي فأي تصويب نحن نستعد لندرجه، وهكذا يصبح هذا البرنامج هو منتدى لعشاق لغة الضاد والغيورين عليها والمنافحين عنها، لأنها تمثل هويتنا.

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي.
1: ونحن في بداية عام جديد يسعدني أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات ضمن برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية وفروق لا بد من الوقوف عند معانيها الدلالية لمعرفة الفرق الدقيق بينها. فالفرق بين الأبيض اللؤلؤي والأبيض الناصع هنا لا يمكن تمييزهما إلا من خلال الاستعمال في اللغة، وقد ورد علينا في الكثير من الألفاظ والعبارات تشابه، لكن لا بد من الفصل فيها كقولنا في الفرق بين الحزن والكرب. الحزن تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس، فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل لأنها امتناع نيل ما أمل. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف

وعند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار. أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر. وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء عن حاله، وأما الإبدال فجعل الشيء مكان الشيء. والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم. مودتي الخالصة.

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما. فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة ودامت إشراقاتكم متواصلة.

0: محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

زارت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنجمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى

بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائد فردت من الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقنا ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر، أي كثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها

0: لابد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة، فحافظوا على الصلوات فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجد، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة، فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها، فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا على هذا الركن المتين، فإن من حافظ على صلاته نجا بإذن الله تعالى، فهي عماد الدين وأول ما تسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلواتهم في وقتها وجماعتها، فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقاءنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء، وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا رب اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
7: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 سبتمبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 سبتمبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
8: فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن الكريم كما جاء في تفسير السعدي هو التأمل في معانيه وتحذيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فمتى تأملت في معاني ما تقرأه من القرآن وتفكرت فيه فقد تدبرته. فإذا عملت بما تدبرته فهذه هي ثمرة التدبر. ومما قيل في معنى تدبر آيات القرآن اتباعه في أوامره ونواهيه، تفسير الخازن. فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى خطوات يسلكها المتعلم وصولا إلى المعنى المراد، ومن بين هذه الخطوات نجد أولا الاستعداد النفسي للتدبر، لأن تدبر القرآن يبدأ من إرادة الشخص داخليا ثم يظهر أثره وتدبره، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود إرادة أو دافع ليتعلم التدبر ويطبق ذلك في أمور حياته. ويمكن تحقيق الاستعداد باختيار المكان المناسب وتوطين القلب على التدبر واختيار الوقت الملائم لئلا ينصرف تركيزه عن القرآن ويتأثر بما يدور حوله. ومما يساعد على ذلك استقبال القبلة عند القراءة والحرص على الطهارة والخشوع في الجلسة. أما الأوقات المفضلة فمنها السحر. ثانيا، التوجه إلى الله بالدعاء، فالاعتماد على الأسباب دون الرجوع إلى مسبب الأسباب من الأخطاء التي يقع فيها العباد، إذ لا بد من الرجوع واللجوء إلى الخالق في أمور الحياة كلها وطلب التوفيق والإعانة منه لتحقيقها، والتوجه إليه بأن يرزقه العيش في رحاب القرآن بصدق، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلبه وشفيعا وشاهدا له يوم القيامة ويسهل عليه فهم الآيات. ثالثا، المراقبة الذاتية أثناء القراءة، على القارئ أن يراقب نفسه أثناء القراءة وينظر إلى ما يمنعه من الوصول إلى التدبر، ويبحث عن الحلول لتجاوزه، ويسعى إلى استخدام الطرق والحالات التي يستفيد منها، كالقراءة من المصحف نفسه أو القراءة مما يحفظه، وينظر إلى قراءته أثناء الصلاة وخارجها. كما يمكن تحقيق التدبر بتلاوة الآيات بصوت عال أو خفضه بحسب الحال الذي يحقق ذلك. ويمكن تحديد الأماكن التي تحدد التدبر بصورة أكبر، فإن كان المسجد على سبيل المثال مكانا للخشوع لبعده عن ملهيات الحياة فلا بد من الحرص على زيارة المسجد. رابعا، عدم التعجل في القراءة، يحتاج تدبر القرآن إلى التأني، ولا بد من تلاوته بهدوء وروية والحرص على تعويد النفس على ذلك. فالاستعجال في القراءة ليس وسيلة لإدراك معاني القرآن، ولا يتحقق الخشوع عند قراءة الآيات، وليست الغاية من قراءة القرآن ختمه فقط،

0: في رمضان مثلا، بل لا بد من التعمق والبحث عن مقاصد القرآن. خامسا، المحافظة على الوردي اليومي. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوة القرآن ولم يلزمهم بقدر معين، فكل شخص له ظروف تختلف عن غيره، ولهذا يقرأ بحسب ما يناسبه. فقراءة القرآن تعد الصلة التي تربط بين العبد وربه، وعلى كل شخص أن يحافظ على تلك الصلة بالطريقة التي تناسبه، وعلى كل مسلم أن يكون له ورد خاص به. ويستحب أن يكون الورد يوميا، وهو ما يسمى بورد التلاوة، وورد للحفظ والمراجعة، ورد أيضا للاستماع، وورد للدراسة بالتأمل في معاني القرآن وفهمها، وورد للمدارسة مع الغير، وورد خاص بالتدبر بالوقوف على الآيات والبحث في معانيها والرجوع إلى كتب التفسير للكشف عما هو غامض فيها. فالانتفاع الحقيقي بالقرآن لا يكون إلا بالتدبر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: حديث المجلس العلمي. إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

لك الرسول عيدات المصطفى اشتروا يطول بنزينة حتى بنزين عندنا هدف.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وانصر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم نعمتك، واخر لنا في سائر الأقوال

يا ربي وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين، وانصره يا ذا الطول.

واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عنوان الحلقة استخلاص العبر من المنهج النبوي في التعامل الأسري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأكارم المستمعون عبر أثير إذاعة الداخلة، سيكون موضوعنا اليوم بالغ الأهمية في حياة المجتمع المسلم، لأنه متعلق بالأسرة التي هي النواة الصغرى والأولى للمجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع. رجاؤنا من الله صلاح الجميع ولجميع أسر المسلمين حيثما كانوا. وما دام الإسلام لم يترك الإنسان مهملا، لأن الباري سبحانه لم يخلقه عبثا، بل وضع له الضوابط الشرعية العامة وفصلها تفصيلا بينا لا لبس فيه ولا شبهة، وأمره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته، فقال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإني آثرت أن تكون هذه المداخلة أو هذه الدرس حول استخلاص العبر من المنهج النبوي في التعامل الأسري. وقبل أن أعلق على هذا الموضوع بشكل تفصيلي، فإني أريد أن أقدم لهذا الموضوع بكلام جميل نفيس نوحد به للموضوع الذي بين أيدينا للشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره الماتع التحرير والتنوير، معلقا على قول الحق سبحانه من سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال رحمه الله: هذه آية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام، وهو نظام الإزواج وكينونة العائلة وأساس التناسل، وهو نظام عجيب جعله مرتكزا في الجبلة لا يشذ عنه إلا شاذ. ويقول أهل المنطق أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ويتحتم علينا أن نعطي تعريفا للأسرة. فالأسرة أساسها اللغوي مأخوذة من الجذر، وتعني إحكام الربط ومتانته وشدة التساق التكويني ببعضها، ومنه قول الحق سبحانه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. والمعنى: أحكمنا خلقهم وتكوينهم بجميع جزئياته وأجزائه بواسطة المفاصل والعظام. فالأسر في اللغة هو التوثيق وإحكام الربط، ولذلك سمي المقبوض عليه من قبل خصمه أسيرا. وقد ورد هذا اللفظ في شعر العرب، ومنه قول زيد بن حارثة رضي الله عنه: أحن إلى قومي وإن كنت نائيا، فإني قطين البيت عند المشاعر، فإني بحمد الله خير في خير أسرة خيار معد كابر بعد كابر. وأما في معناها الإصطلاحي هي النظام الاجتماعي الذي تنشأ عنه أول خلية اجتماعية تبدأ بالزوجين وتمتد حتى تشمل الأبناء والبنات والآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأقارب جميعا. هذا من حيث شكلها. أما من حيث وصفها فهي المحتضن الذي ينشأ فيه الأفراد على تربية اجتماعية تؤهلهم نفسيا وعمليا للاندماج في المجتمع والانتماء إليه والعمل لصالحه، خلافا لمن ينشأ في غير أسرة فإنه يكون متوجسا من المجتمع إن لم يكن مشاكسا له عاملا على هدمه. والإجابة على هذا السؤال ستكون من عدة وجوه مستوحاة ومقتبسة من سيرته العطرة الزكية. أولها اختيار الزوجة الصالحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمنا خديجة وهو في 25 من عمره، بعد أن خطبته لنفسها، وبعد أن حددها ميسرة عما رأى منه العجب العجاب في رحلته إلى الشام في تجارتها. ولنا هنا وقفات: أولها أنه تزوجها وقد بلغت سن 40، وهو ما زال حدث السن صبوح الوجه من بيت العز والشرف في قريش وهلم جرة. وما نريد أن نخلص إليه في هذه النقطة أنه اختارها لعفتها وطهارتها، وكانت ترقب في الجاهلية بالطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. وعاش النبي معها حياة تملأها السعادة، ورزقه الله منها الولد، فكانت المرأة الصالحة. ولما حانت اللحظة الفاصلة في تاريخ البشرية لم تتخلى الزوجة عن مهماتها، بل اتخذت زمام المبادرة بعد حادثة غار حراء مع جبريل عليه السلام. فقالت له بلسان المرأة الصالحة العارفة بسريرة زوجها: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلاء وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر. وذهبت إلى ورقة ابن نوفل الذي بشره بالنبوة والرسالة، وأن هذا هو الناموس الذي كان يأتي لموسى. ولما جاء الوحي بقول الحق سبحانه: وانذر عشيرتك الأقربين، كانت أول من آمنت به وصدقته وواسته بمالها، وكانت تصبره على ما يلقى في دعوته. وحين توفيت رضي الله عنها وأرضاها سمي ذلك العام بعام الحزن مع وفاة أبي طالب. فهذا النموذج الأول الذي ينبغي للمرأة المسلمة أن تحتذي به وتقتدي سيما وقت الشدة وفي أحلك الظروف وأصعبها. ولتحقيق السعادة في الأسرة المسلمة فلا بد للزوجين من معرفة ما لهما وما عليهما مما جسده المصطفى صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، ومن ذلك النفقة على الزوج، دفع المهر، تأمين السكن للزوجة، ملاطفة الأهل وملاعبتهم كجره صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة مع عائشة رضي الله عنها. حسن المعاشرة وحسن الخلق كان خلقه القرآن. البر بأسرة الزوجة كقصته مع هالة بنت خويلد رضي الله عنها، أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ومما على الزوجة امتثاله تأسيا بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، طاعة الزوج، حفظ أسرار البيت والعلاقة الزوجية، رعاية مال الزوج في غيابه. وينبغي للزوج أن يمتثل قول الباري سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وها هي عائشة تكشف عن ملمح بديع في تعامله مع أزواجه في بيته صلى الله عليه وسلم، يكون في البيت في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا. أما عن تربية الأولاد وإعدادهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وفي هذا دلالة واضحة على ضرورة تربية الأبناء تربية إيمانية ربانية قرآنية وفق تعاليم الإسلام السمحة. ومن هذا المنطق نستطيع أن نخرج جيلا ربانيا يعرف ما له وما عليه من واجبات اتجاه والديه وأولاده ووطنه ومجتمعه ثانيا وأمته وملته ثالثا. وقديما قال أديب معرة النعمان وحكمها أحمد بن سليمان المعقب المعري: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن، ولكن يعلمه التدجن أقربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذ محمد الجكني، عضو مجلس العلم المحلي بواسر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تعالوا بنا نقرأ جمعة، تعالوا بنا نقلب ورقات جمعة، تعالوا بنا نعيش جمعة، تعالوا بنا نهتدي بالجمعة. كان الفلك قد استكمل دورة أسبوع من مطالع الكوكب الدري، فاندفع نوره الفضي موجة يترقرق فرحا حتى أشرف على فجر الجمعة. ألا وإن سيد الأيام يوم الجمعة، وإن شئت يقينا يا صاح فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فأنصت. قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهو يوم يجمع بين بهجة الجمال وهيبة الجلال، فلمقامه بالقلب أحوال وأذواق تجمع بين الخوف والرجاء، وكلاهما ضروري للعبد السالك إلى الله. فيا أيها الطائر المحب، هذا فجر العيد، فأرسل أغرودة الاحتفال، كل الأنفاس الآن في الكون تتهيأ لافتتاح اليوم العظيم. كانت ريح من عالم الغيب تهب على عالم الشهادة، فيخفق القلب وجلا استشعارا ليوم الحساب. فإذا الأغصان تتجرد من كبريائها وتمضي خاشعة الأبصار، تنقل الأقدام في سكون ووقار سيرا إلى المسجد الجامع، وهنا تتشكل ظلال من مشاهد الحشر المهيب. صورا تتراءى في تقاطر المصلين من كل حدب وصوب، وفي اجتماعهم خشعا صامتين يصغون بكل الجوارح إلى الذكرى، متدثرين بجلابيب وأقمصة من بياض، تعبيرا عن البساطة والصفاء، وإمعانا في التجرد الكامل من جميع ألوان الحياة الكاذبة، مستجيبين لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وفي ومضة أخرى من هديه عليه الصلاة والسلام: فإنها أطهر وأطيب. ويسري في نفوس المؤمنين إحساس بعظمة هذا اليوم المحمل بعدد من الذكريات الكونية الجليلة. أنت الساعة جالس بين يدي الله، أفقر ما تكون وأضعف ما تكون، تجثو وسط الناس الذين جاءوا يجأرون إلى الله جزعا من ثقل الخطايا ومن أدخنة الذنوب الضاربة بسوادها بين الجوانح. هذه مواجيد الحساب قد مادت بغصنك يا صاح، وما بينك وبين هوله إلا أن تغمض عينيك وتفتحهما. فانشر صحائف الأسبوع جميعا، وافحص أوراقها صفحة صفحة وكلمة كلمة، ثم انظر أفيها ما يستحق أن تعرضه على مولاك؟ ويبهتك الهول يا قلبي العليل، فتبكي فتبكي ثم تفزع إلى وارد الاستغفار. أهن أيها العمر المتناثر ورقات خريف تترى، هذا جمال العيد احتفال بساعة الغفران العظيم، فما تذكرك لما فات؟ ما تفكرك فيما هو آت؟ ذلك أدب الدخول على الرحمن من يوم الجمعة. فاغرف من ماء الطهور معاني الصفاء أنوارا فياضة من تجليات الروح، وتطهر استجابة لأمر نبوي أكيد. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ثم تعرض لكرامات الجمعة، ذلك أن شلال الغفران من يوم الجمعة تنطلق جداوله الرقراقة من فلق الصبح إلى آخر النهار، وإنما يشتد تدفقه البلوري لحظة الصلاة الجامعة. فانشر أجنحتك يا صاحي لصبيب النور، تصفو أغصانك المتعبة بأدخنة الأسبوع، فإذا هي ربيعية الإشراق طيبة الأنداء والأنفاس.

تطهري تطهري يا قلوب الطير تطهري، فإنما الطهر بالتطهر، وأدخلي جوارحك الخارجية في الماء الطهور، تتطهر جوارحك الباطنية من درن الأحزان، وتتفتح من بين خمائلها أزهار الروح. ذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوافل البررة الأطهار، فإنه من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فإذا أزاهيرك الذاوية تنتعش براعمها من جديد، وتنشر ريقاتها الغضة فرحا، فتتطهر الأفنان بأندائها متخلصة من ريح العلق المسنون، فلا تفوح بعد ذلك إلا مسكا وعنبرا. ويبتهج ربيع الروح في يوم الجمعة محتفلا بساعة الأسرار، ساعة الكنز الكريم، فمد جناحك يا صاح متعرضا لشلال النور المتدفق من علو، متحريا لحظة الانبجاس العظيم، حيث يبشر البارق بالرضا والقبول وبالخير الدافق ما بين فصول الدنيا وفصول الآخرة. فاشهد فاشهد يا صاح جميع أوقاتك من يوم الجمعة، واشهد منها كل صلواتك، حاضر القلب شهيد الوجدان. عساك عساك تصادف ساعة التجلي الكريم فتكون من الفائزين. قال معلم الأمة صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قال راوي النور وأشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها: ألا أيتها الغصون الراكنة إلى الطين أفيقي، فقد أذن للربيع أن ينطلق أذانه مبشرا بأنسام السلام، ندية تغمر الفضاء وترشح جمالا في كل مكان، فقد صدر الأمر الإلهي العظيم، فريضة ربانية كبرى تشرع جلال الاحتفال. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالبدار البدار يا أيتها النفس الشاردة في الفيافي والقفار، تسرحين بين أسواق المزابل والدخان، ويحك ويحك لا تعرضي عن نداء الملك العظيم، فتحرمي فيض نوره الصافي وأريج منه الكريم. وإذا تقع الأجنحة المتعبة أسيرة العناكب، تضرب عليها غشاوة من غبار الغفلة، وتختم على القلب بأدران التراب، تلك لطائف العلم الزكي تفيض من فم النبي صلى الله عليه وسلم: يا قلوب فأنصتي. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.

الغافلين. فبكري يا حناجر الطير بالتغريد، تفوزي بفضل البكور، وإن خير البكور بكور يوم الجمعة، فلتبادر يا جناح بالرواح إلى ظلال الله، تنل خير مكان بين يديه تعالى، تسجيلا موثقا إلى يوم القيامة، ذلك أنه إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فللملائكة مقامها بمجالس الإنصات. وما سر السبق في ذلك يا رسول الله؟ سره أنه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فاجعل لك من بين الملائكة مجلسا حسنا يا أيها العبد المحب، وبكر إلى المسجد تبكيرا عسى ألا تكون من المتأخرين. فيا أيها السالكون إلى الله سابقوا إلى المقامات العلى من بستان الملك الديان، واحضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وكيف ذلك يا رسول الله؟ ذلك أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. عجباً، فأي شيطان هذا الذي يصرفك يا غافل عن نداء الجمعة العظيم؟ وأي هوى يعصف بك في متاهات الظلام فتتردى بحمأ الشهوات، وتنسى يومك العظيم، وتجرفك بهارج اليهود والنصارى الكاذبة، فتتخذ أعيادك أسبتا وآحادا. كيف؟ وها إن من تشبه بقوم فهو منهم، ولقد كذبوا والله في تعيينهم لموعد الغفران، فضلوا وأضلوا. فإنما نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ذلك قول الحق المبين من حديث خاتم المرسلين، فماذا بعد الحق إلا الضلال.

فيا أيها السالك إلى الله عبر مقامات الركوع والسجود، هذا مقام الاحتفال، فانشر مواجيدك حدائق وأزهارا، وأرسل جناحك شعاعا يسبح ويسبح في مملكة الله. فباب التجلي قد تفتقت خضرته عن أنهار الجنة، فتدفقت على صفوف المصلين مسكا وريحانا. فأي أحمق هذا الذي تشغله أسواق الحرائق والدخان عن سوق الكمال والجمال؟ أولم تسمع بسوق الجنة يا صاح؟ عجبا، ألا وإنها لسوق حقا وصدقا. فصغ إذن.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية.

0: إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هذه البرامج تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم.
3: صباح الخير داخل، برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان يصلكم فيه شعاع أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء أن يتجدد اللقاء بيننا عبر أثير راديو إذاعة الداخل. أسأل الله تعالى أن يحفظكم أينما كنتم ويوفقكم في دينكم ودنياكم ويرزقكم الخير كله ويملأ بالسعادة والرضا قلوبكم.

يوم جديد وأملنا بالله يزيد. اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وخزائن رزقك وفضلك وخيرك.

اللهم امنحنا في صباح هذا اليوم وسائر الأيام من واسع رحمتك وفيض فضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا.

أسأل الله أن يرسم البسمة على محياكم، وأن يجعل العافية رداءكم، والتوفيق والأجر نصيبكم. اللهم الصحة وراحة البال ورضا النفس ورضا الله عنا. اللهم آمين.

فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهناء ودمتم في حفظه. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واصرف عنا شرور الزمان وعثراته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية، واجعل الخير رفيق دربنا. صباحكم مستمعينا صباح الخير والبركات.

0: لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسمائكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فأهلا بكم.
1: تنعموا بالديباج والحلي والحولن.

في زحام الأيام وتسارع إيقاعها ننسى أن للحياة سراً بسيطاً يمنحها معناها الحقيقي، أن نعيش اللحظة التي نحن فيها بصدق ووعي، لا أن نهرب منها نحو ما نفتقده أو نؤجل فيها فرحنا إلى حين. فالآن الذي بين يديك ليس عابراً كما تظن، وكل دقيقة وثانية تحياها هي هدية من الله، كل لحظة هي مساحة عامرة بالنعم التي إن أحسنت تأملها كفتك كثيراً من القلق وأهدتك سكينة لا تشترى. توقف قليلاً وانظر حولك، كم من نعمة تحيط بك دون أن تنتبه، عافية تسندك وأنفاس تتردد في صدرك وأشخاص يملؤون يومك حضوراً أو ذكرى، وربما أمل صغير يضيء عتمة اللحظات الصعبة. تلكم التفاصيل التي اعتدناها حتى صارت عادية وعادة، هي عند غيرنا أحلام مؤجلة وربما دعوات لا تزال معلقة بين السماء والأرض. نحن كثيرا ما ننظر إلى ما في أيدي الآخرين فنرى ظاهرا يلمع ولا نرى ما خفي من تعب أو حرمان، نقارن بداياتنا بنهاياتهم ونقيس سعادتنا بمقاييس لا تخصنا ولا تهمنا أصلا، فنثقل قلوبنا بما لا طاقة لها به مجانا. والحقيقة أخي المستمع أختي المستمعة أن لكل إنسان نصيبه من النقص كما له نصيبه من العطاء، ولكل قلب قصة لا تروى كاملة. فما عندك قد يحسد أو يحسد عليه غيرك، وما عند غيرك قد لا تحتمله أنت أو عرفت تفاصيله. فلا تفسد صفاء يومك بالمقارنة، ولا تجعل سعادتك رهينة بما تفتقده. عش بما لديك وافرح بما تكسب. عندما لا تحصل على ما لا تريد عليك أن تريد ما تحصل عليه، كما يقول المثل الإنجليزي. واسع فيما تستطيع واترك ما لا تملك لرب كريم يدبر الأمور بحكمة تفوق إدراكك وهي أكثر من أمانيك. ما كتب لك سيأتيك في وقته، وما فاتك لم يكن لك، وفي كل تأخير سر وفي كل منع لطف رباني خفي. كن ممتنا لا بكلمات تقال فحسب، بل بشعور يملأ قلبك ونظرة تعيد ترتيب أولوياتك، أن ترى الجميل في يومك، أن تحمد الله على ما كان وما سيكون، أن تبتسم رغم التعب، فذلك هو الغنى الحقيقي والسعادة الأجمل التي لا ترتبط بكثرة ما تملك بل بعمق ما تشعر به. كن رفيقا لنفسك، كن رفيقا بنفسك، خفيفا على قلبك، واسع الصدر لتقلبات الحياة. سامح نفسك إن تعثرت، واحتضنها إن ضعفت، وامنحها لحظات صفاء تعود بها إلى توازنها. فالحياة ليست سباقا نحو الاكتمال، بل رحلة متواصلة نتعلم فيها كيف نكون راضين ممتنين وأكثر سلاماً
مع ذواتنا. وفي النهاية ليست السعادة في أن نملك كل شيء، بل في أن ندرك قيمة ما نملك، وأن نعيش اللحظة بوعي ورضا، مطمئنين بأن في كل حال نعمة وإن خفيت، وأن الحياة أقصر من أن نفسدها على أنفسنا بل بما ليس لنا، وننسى بها ما هو بين أيدينا ونحن نعيش التيه.

0: غذاء ودواء.
1: إذن مرحبا بكم في فقرة تعنى بثقافة صحية ولا تغني أو تعفي أي واحد منا أن لا يستشير طبيبا أو طبيبة، لأن لكل واحد منا بنية صحية خاصة به. واش كتعرف اخي المستمع، اختي المستمع، ان من فوائد الكبدة ديال الدجاج انها كتساعد في تكوين كريات الدم الحمراء وعضلات الجسم، كتعزز صحة البشرة والشعر والأظافر، وكتحفظ على سلامة الأسنان والعظام. ولكن فيه تنبيه يلطنا ناخدوه بعين الاعتبار، يحذر بمعنى ممنوع على مرضى السكري والقلب أنهم يسرفون في الأكل ديال الكبدة ديال الدجاج، لأن فيها ارتفاع ديال الكوليسترول.

تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن بدنجانة أو دنجالة وحدة تكون صغيرة وتكون نية بمعنى غير مطهوة تؤكل كل ليلة، فهي مفيدة للتخلص من الدهون الثلاثية والنقرس والكوليسترول. البدنجان أو الدنجال فهو منظف للجسم ومفيد لتورم الأرجل. البدنجان أو الدنجال غني جدا بالكالسيوم مما يجعلك يحمل فوائد كثيرة للعظام والأسنان، وهو غني بالحديد مما يجعل أو تكون عنده فوائد كثيرة للكريات الحمراء

من المعلومات اللي كنستقيوها من خبراء التغذية أن لحوم الدجاج وبالخصوص إذا كان الصدر فهو هام للبروتينات اللي فيه وكتساعد في تعزيز النمو وزيادة طول الجسم. هذا علاه من الضروري أننا فاش كنوجد أشهى الأطباق خاصة للأطفال والمراهقين أننا نضمنها اللحم ديال الدجاج وبالخصوص السدر لأن فيه فوائد كثيرة ويصلح أيضا حتى لمرضى السكري.

العنب الجاف والزبيب وبالخصوص إذا كان بلدي فهو كيسان في علاج العديد من الأمراض والوقاية من الإصابة بها، فهو صالح اللي عندهم النحافة الزائدة، صالح أيضا لأمراض القلب والشرايين وأمراض الفم واللثة والوقاية من السرطانات.

المكسرات اللي كتنباع عند العطارة وهي متواجدة في محلات العطارة في مدينة الداخلة. شين قال له البندق، فهل تعلم أن هذا النوع ديال المكسرات اللي هو البندق هو بالحجم ديال الحمص ومكركب، أن هذا البندق كيساعد على محاربة الشيخوخة المبكرة حيث يقوم بتصنيع خلايا دم سليمة.

وهل تعلم ختاما أخي المستمع أختي المستمع أن الأطعمة لونها أخضر؟ لأن كيف تعرفوا كل لون كيكون عنده فوائد صحية، فبالنسبة للأطعمة لونها أخضر فدورها أنها كتنقي الجسم من السموم والوقاية من الأورام السرطانية. طبعا نعطيه أمثلة للخس المكور، الجلبانة الخضراء، القرعة الخضراء، الفلفلة الحلوة الخضراء. وأيضا أما بالنسبة للأطعمة اللي لونها أصفر وبالخصوص إذا كانت في الفواكه فهي عادة تكون صالحة ومفيدة للكلى، كيف الأناناس، البنان، المانجو، الإيجاص، الحمض الأصفر، وكل الأطعمة اللي لونها أصفر فهي تفيد الكلى. إذا نتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذن مواصلة لسلسلة الحلقات المفيدة التي أحاور من خلالها الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية محمد الحسن أهل صعيدي. أنا جد سعيد مستمعاتنا مستمعين الكرام أن يتجدد هذا اللقاء وهذه المرة في مجال يدل على غنى الثقافة الحسانية وبالخصوص ما يعرف بالصحراء العالمة من خلال شعرها ومن خلال إبداعاتها. أكيد حينما يلتقي الشعر مع موضوع المقاومة نكون بصدد شعر مميز، شعر وحدوي دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة. شاعرنا في هذه الحلقة شاعر مميز، هو الشاعر المقاوم أحمد فال الرويجي. وللحديث عن هذه الشخصية المبدعة المميزة التي تجمع بين الإبداع والمقاومة، أنا جد سعيد أن أستضيف ليسلط المزيد من الأضواء على هذه الشخصية سي محمد الحسن أهل صعيدي. سيد صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، شكرا.
0: طيب، كيف قلت في المقدمة أن من الرجالات ديال المقاومة اللي مزجوا بين الإبداع والمقاومة الشاعر المقاوم أحمد فال الرويجي، وما كرهناش بحكم أنك أنت باحث إن شاء الله أنك تعطينا معلومات عن هذه الشخصية.
1: شكرا أحمد. هو المتوفى رحمه الله المقاوم أحمد فال الرويجي المتوفى سنة 1957 في المقاومة المغربية ما بين العرقوب والقلات. هذا الراجل هو أحد أدباء إقليم وادي دهب، يقول في البكاية على الأطلال، يقول ترس من عاقب قال حد عنها عادت متنازلة فيها للشيخ، وذاك بعد من اللي طر ينازل بلدي للشيخ منين عاد ذا من للشيخ، وذاك قاد ما يوفى به السير جاد، راكب عيسية عازلة بدخل قطب اللي به واد، مولانا خلق نازلة فيه البركة واللي ينزال فيه الناس اللي نازلة ترس من عاقب قال حد. يقول أيضا وقت يا واد العبد جاك شورك الفريق بلامة، راهو بعد الخير جاك بالدرجة والسلامة، غيثوا من عاقب تيغنيك وملاح ضايا واشقيك، بعد ما طرخوه اللي شقيك يعمل المسايل لامة، جات تعود اللي في الطريق في النظرة والسلامة.
0: الله لاسكي مزيان، ده رائع جدا.
1: يقول أيضا في وصف الشيخ سيداتي الذي قصفته الطائرات المستعمر في هذه المقاومة عند العشاريات قصيدة جميلة طويلة شيئا ما، يقول له كفيك من الدرجة والشان يا الشيخ اللي بلك مبان، فيه بلد فيه بلد للغوث وزمان، واللي البحر مصدر لولي لولية يعطيه الرحمة والرضوان، والجنة ذيك العالية هو زاد عتيق الغرقان من كل مسالم اسمية، وعتيق الخاطر والجيعان والضعاف مع الأقوية، وعتيق في متصل تعبان في الولاية والتقرية كيف خليل وشرح القرآن، والإحمرار والألفية والمنطق وكتوب البيان يعرضهم ما فيهم لي.
0: الله، رائع جدا.
1: والف كتاب فلان على فلان حافظها من ما عيني وبقى ياسر ثاني لذهان ما جابوه وفمات هي وبقى ياسر القصيدة القصيدة طويلة ما شفناها.
0: الله يجزيك، رائعة. هذا كيدل سي الصعيدي أن فعلا شعر المقاومة هو وثيقة تاريخية تتضمن معلومات عن تاريخ المقاومة، وكنشكرك على كل ما تفضلت به من توضيحات همت ضيف هذه الحلقة الضيف الافتراضي.

هذه الفقرات والمواد ما تزال متواصلة لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على الموجة 89.3 FM. اللحظة نفسح المجال لمساهمات ومشاركات المستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين، وندرج ضمن هذه الحلقة مساهمة الأخ الكريم سفيان العالمي من مكناس، وقد أدرج باقة من الأقوال فلنتابع ضمن هذه الفقرات.

لو علم الذين آذونا ما كان لهم من خير في قلوبنا لما فعلوا. عزة في عزلة خير من مودة في ذلة.

حينما نكون في الأماكن التي نحبها، فإن لم نكن في الأماكن التي نحبها فنحن غرباء أينما كنا.

إن الذي شرع الدعاء يجيب، فاللهم كل ما في قلبي، ولكن تيقن أن واقعك مهما كان مرا سيمر.

لا يمكن لأنثى قضى عليها الحب أن تحب مرة أخرى، فقطعة السكر لا تذوب مرتين.

من المفارقات العجيبة في حياتنا أن حتى أولئك الذين لا نزعجهم يعاتبوننا على الهدوء.

ومن الأقوال الطريفة قول بعضهم: لا يأتي المرضى النفسيون إلى العيادات وإنما ضحاياهم.

نستعيذ بك ربنا من طريق لا يشبه قلوبنا ومن ناكر الإحسان.

ونختم مشاركات السيدات والسادة المستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين بقصيدة رائعة جدا، طبعا هي من روائع ما قيل شعرا، وهي للأخ الكريم عبد اللطيف الحافظي من الداخلة. تقول أبياتها: يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحاب، تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا،

لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا نقلا عن إذاعة المركزية بالرباط نشرة 9 صباحا هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. وحضر هذا الاستقبال وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أمسنا الخميس بالإجماع بتغيير وتتميم قانون متعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لجعل العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي ركائز أساسية لبناء مغرب المستقبل ومقومات حقيقية للدولة الاجتماعية الحديثة. انطلقت أمس الخميس برباط أشغال القمة الإفريقية الفرانكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة. وتطمح هذه القمة التي تنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة والمنظمة الإفريقية لمحاربة السيدة بدعم من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرد ارتفاعا بنسبة 4% عندما تم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر أبريل المنصرم بلغت 761 طنا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذن بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة أن نعود والعود أحمد لنواصل شطر أو الجزء الثاني من برنامجكم صباح الخير الداخلة.

0: هذه الفقرات والمواد ما تزال متواصلة لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جد سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
1: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام.

0: القيام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
1: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب يا كأننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر من المركز، ما كرهش سيدي محمد أنك تعطينا واحد تعريف موجز أو مركز بهذه المؤسسة، خاصة الفئات اللي هي معنية بالتكوين، وشن هي أهداف التكوين في هذا المركز، التخصصات المتاحة، وأيضا آجال تسجيل ما دام أنا كنخاطبوا التلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا، وأيضا إلى عدو فيه مباريات الولوج، مدة الدراسة والأفاق المهنية واندماج الخريجين. إذن بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
0: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين مفتشي التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هما مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذاب، هو مؤسسة لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين تابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، رغم أنه سيتم مستقبلا أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية،
1: يعني مؤهلين أكثر.
0: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائز مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص

0: وصف المؤسسات المعنيه بالاجازه في التربيه من قبيل كليه علوم التربيه لناس ولزاف المدارس العليا المدارس الوطنيه للتربيه والتكوين 3 سنوات. بعد ذلك سنه للتكوين التاهيلي داخل المراكز، لان المركز اساسا مهمته هو مهننه المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤوليه التدريس.
1: إذا هذا بمواصفات عصريه.
0: عصريه. ثم السنه المواليه وهو او هي تتحمل او يتحمل مسؤوليه التدريس يعني في اطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل ان يكون استاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبه له. اذا هذه فئه الثانيه وهم الاطر الاداريه بعد توفرهم على شروط معينه منها عدد سنوات تدريس الى اخره واجتيازهم لمباراه فيها شق كتابي وشق شفوي يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم
1: ويتلقون فيها ما هو نظري وتطبيقي.
0: طبيعه الحال جميع يعني جميع طلبه المركز سواء كانوا سلك التدريس او الاطر الاداريه التربويه يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجه بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهه خاصه وجوده خاصه للتكوين. فهم منذ بدايه السنه الاولى مثلا يعني الطلبه الاساتذه المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمده 6 ساعات اسبوعيا، وكذلك بالنسبه يعني للطلبه في سلك اطر الاداره التربويه يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم. إذن هذا بصفة عامة الملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي
1: حكما. نعم. أصلا هم طيب مزيان فرصة هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
0: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة

0: عالية جدا، والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور قريبا، نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني داخل
1: جميل
0: داخل
1: إذن
0: الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، وبيطن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة، ما كرهتش أنك عود هذه النقطة أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهام.
0: نعم، كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم، ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل، رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة السنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار ومواكبة المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور نعم. المركز الجهوي.
1: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين، وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي يقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عاد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: دول. نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية، وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
1: وفي
0: سنوي
1: خلية أظن داخل المركز.
0: سنتحدث عنها في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون على السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله
1: صحيح.
0: خلال هذه السنة التكوينية.
1: طيب أكيد سيدي محمد، أننا كنستهدف من خلال هذه السلسلة ديال اللقاءات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اللي استضفنا فيها مختلف المعاهد ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، كنستهدف تلميذات وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا وطبعا أسرهم. سيدي محمد، الحاصلين على شهادة البكالوريا واللي يدوروا انهم يكونوا ان شاء الله اساتذه ديال المستقبل واطر قاره لجهتنا ويشتغلوا في المؤسسات التعليميه، اشنو هو المسار التكويني اللي حانيهم او لا اللي عندهم والمده ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
0: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية، يعني
1: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة الروافد
0: هذا ما
1: منين
0: أتوقعه.
1: يستقطبوا.
0: نحن
1: نعم
0: الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط. فيعني
1: وهذه فئة نوعية، لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريا، سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية الكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبنائنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية، المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
1: صحيح.
0: هذا ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: نتمناه إن
0: من
1: شاء
0: قبل
1: الله
0: إن شاء
1: تكون في
0: الله.
1: الدخلة
0: إن شاء الله لما
1: والأيام.
0: لا.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: طيب سيدي محمد، من بين الأسئلة اللي كتبادر الأذهان ديال المستمعين، الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرتها أو دعمها الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أين تتقاطع مع هذه العملية؟
0: أكيد إذا كنا كنتكلم على مثلا كلية الطب، أنها توفر لنا الأطباء، والمؤسسات المعنية بالهندسة توفر لنا المهندسين، يعني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هدفه الأساس هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأطر
1: صحيح.
0: التربوية والإدارة التربوية بصفة عامة، سواء كانت نتحدث عن مدرسين أو أطر إدارية. فالهدف هو تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس الوقوف عند فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي عدديا، ولكن حتى في الجودة. يعني هدفنا
1: إذن
0: هو
1: كم من وكيف
0: كم، يعني الحصول على اكتفاء ذاتي كما وكيفا من الأطر القادرة على تحمل مسؤولية التدريس، وكذلك على الأطر القادرة على إدارة المؤسسات التعليمية، والتي قد يعني في مستقبلا تتحمل مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية. إذا هذه هي مساهمتنا. هناك طلب متزايد على الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، فهدف المراكز هو الاستجابة لهذا الطلب، ولا يمكن الحديث عن أي طفرة ونوعية دون الاهتمام بهذا المجال.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز. ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك للمراكز، والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
1: وتراكمات أيضا
0: أكيد،
1: تبارك الله.
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث هو وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة. فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذن بصراحة السي محمد، غير فقط من هذه الإحاطة اللي فيها تركيز وإيجاز، كيتبين بأن بصراحة الأداء ديال المركز أداء نوعي متقدم، فبالتالي لابد أن الجميع تضافر الجهود ديالهم من أجل تقديم الدعم لهذا المركز، لأن ربح كبير ما دام يوفر ويؤمن هذه الأطر ديال المستقبل، وهي قارة وفي قطاع كيف قلت اللي هو أساسي. الحديث معك شائق ورائق السيد محمد بيت، استعدري إلى عد في كلمة نختمه، وما كرهتش أنها تكون على شكل نصيحة نعطى للتلامذة اللي يدوروا اللي عندهم أمل أنهم يشتغلوا في مجال التربية والتكوين، خصوصا اللي عندهم رغبة يعودوا أساتذة ديال المستقبل، خصوصا ونحن على مشارف امتحانات البكالوريا وقرب فترة تسجيل في المباريات.
0: أنا فقط أهيب ب يعني التلميذات والتلاميذ العناية بهذه يعني بهذا المجال ديال التدريس الذي يعتبر رسالة، ومن خلال يعني الانخراط في مؤسسات التي المعنية بالإجازة في التربية، ومن خلال كذلك يعني ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. لا أخفيك سرا أنني فخور جدا بما تقوم به إذاعة الداخلة، والتي تؤكد على يعني دور الإعلام في خلق تلك الجاذبية التي افتقدت للأسف للمدرس. فتأتي إذاعة الداخلة لتسلط الضوء على أهمية هذا الفاعل التربوي في ليس فقط في بناء الذات إلى آخره، ولكن في بناء الوطن بصفة عامة. فشكرا جزيلا لإذاعة داخلة على هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم والسلام.
1: وحنا بدورنا كنحيو المجهودات ديالك سيدي محمد وبيط، ومن خلال كل من يشتغلون داخل هذا المركز مختلف أصنافهم ومهامهم، بصراحة مركز نعتز ونفتخر به على مستوى جهتنا. إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من

هناك الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.

إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نشكركم على حسن الإصغاء ونبلي المرافقة. دمتم سعداء وإلى اللقاء.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو هو آخر أجل للتسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل للتسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. وحضر هذا الاستقبال وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلثي أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمين بن عبد الله والسيد سعد غزي البرادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد محمد أمين بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، السيد أحمد الباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، السيد عبد الحفيظ أدمينو العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله. صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أمس الخميس بالإجماع بتغيير وتتميم قانون متعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لجعل العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي ركائز أساسية لبناء مغرب المستقبل ومقومات حقيقية للدولة الاجتماعية الحديثة. انطلقت أمس الخميس برباط أشغال القمة الإفريقية الفرانكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة. وتطمح هذه القمة التي تنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة والمنظمة الإفريقية لمحاربة السيدة بدعم من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية. سجلت الكميات المفرغة من منتجات صيد الساحل والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرد ارتفاعا بنسبة 4% عندما تم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات صيد الساحل والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر أبريل المنصرم بلغت 761 طنا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محل حار بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد والسيس وواد ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول الواقعة غرب الأطلس. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، ما بين 6 و 12 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 و 20 بباقي الأرجاء. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من منطقة طنجة والسيس والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض أو ستكون بدون أي تغيير فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان إلى أجمع بين طنجة وأصيلة، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه الدروس المباركة وفي إطار مشروع خطة تسديد التبليغ. هذا المنهج الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الناس. والموضوع هذا الدرس المبارك هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء أمانة القرآن، والنصوص على هذا كثيرة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ففي إطار خطة تسديد التبليغ وطبقا لتوجيهات الرسالة الملكية السامية الداعية إلى العناية بأمانات الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الأمانات وكيف تلقاها عنه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وذلك من أجل الاقتداء والاهتداء بهم في الجمع بين العلم والعمل، بدءا بأولى هذه الأمانات التي هي كتاب الله تعالى القرآن الكريم. ومن المعلوم أن القرآن الكريم بدأ يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والحكمة من ذلك أن يكون الصحابة قادرين على استيعابه والعمل به. يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كما ضمن الله تعالى حفظه وبيانه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل جلاله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج، أي يعاني من التنزيل، شدة مخافة ضياع القرآن منه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى قوله تعالى إن علينا جمعه، أي جمعه لك في صدرك وتقرأه. ومعنى قوله تعالى فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمع لجبريل عليه السلام بإنصات المتلقي وخشوع المتعبد حتى يفرغ من التلاوة فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نقش في صدره نقشا، ثم يدعو أحد كتاب الوحي وهم كثر يقاربون 40 فيمليه عليهم فيكتبوه. ثم بعد ذلك تكون هذه الآيات النازلة موضع نشر وتطبيق وعمل، فما تنزل عليه آيات أخر إلا وقد بادر الجميع إلى العمل بما نزل، فجمعوا بين العلم والعمل والحفظ والفهم والتلاوة والتزكية. ويجسد هذا المنهج الصحابي الجليل عبد الله بن عمر.

0: رضي الله عنهما إذ يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، وإنما ينثره نثر الدقل أن يرميه كما ترمى الثمرة الرديئة. فهذا الصحابي الجليل يحكي حالهم مع القرآن وأنهم يؤتون الإيمان قبل القرآن، يعني أنهم آمنوا بربهم وخضعوا لأمره ونهيه وتحرروا من أهوائهم، فكانوا على استعداد تام لتلقي الوحي والعمل به آية آية وصورة صورة. ويشكو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوم في آخر عمره وقد توفي سنة 73 من الهجرة أنهم يؤتون القرآن قبل رسوخ الإيمان في قلوبهم، فيحفظون القرآن كله ولكنهم لا يتعلمون حلاله ولا حرامه ولا يقفون عند أوامره ونواهيه. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مع القرآن، وتعاملوا معه تلاوة وتدبرا وعملا ونشرا، وهم في غاية السعادة والإحساس بالعناية القرآنية بهم، منتظرين تنزلاته في سائر أحوالهم، فرحين بما يأتي به من حلول لمشاكلهم وفتاوى لأسئلتهم وتقويم لسلوكهم طوال 23 سنة من التنزيل. فلما نزل قول الله تعالى في موقف عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى جمع من الصحابة الكرام، فقيل لهم: لما تبكون وقد أتم الله علينا نعمته؟ قالوا: نبكي لانقطاع خبر السماء. فإذا كان القرآن الكريم تاما من حيث النزول فإنه حبل الله الممدود ما بين السماء والأرض إلى يوم الدين، وهو الهدى والنور المبين والشفاء لما في الصدور، من عمل به نجا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ولا تزال الأمة بخير ما استمسكت به. وإن بلادنا والحمد لله بلاد الدين والقرآن، حافظة للقرآن محفوظة به. فاللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
4: كينا اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
5: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
6: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
7: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
8: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات،

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: في أبرز عناوين هذه النشرة: جلالة الملك يستقبل بالرباط عددا من السفراء الأجانب، كما استقبل جلالته الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية والأعضاء المعينين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. رياضيا، المنتخب الوطني المغربي يجري أولى حصصه التدريبية بنيوجيرسي الأمريكية. أهلا بكم. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. التفاصيل.
2: يتعلق الأمر بكل من السيد ديمتير زانتشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة إلينا نولان سفيرة إيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد هيلغ أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باثمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد ديوك بوكان الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي أي فارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيانفونو أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
1: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
2: يتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالة الملك لولاية ثانية رئيسا أول لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيدة لطيفة الحراجي والسيد نادير المومني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر لولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله العظيم
3: أن أكون مخلصا،
4: أن أكون مخلصا
3: لديني ولملكي
4: ولوطني،
3: وأن أقوم بمهامي
4: بتجرد وإخلاص
3: وأمانة ونزاهة، وأن أحرص حرصا تاما على استقلال القضاء وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن لا أتخذ أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الله يبارك فيك.
1: كما استقبل جلالته حفظه الله الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.
2: يتعلق الأمر بكل من السيد محمد أمين بن عبد الله والسيد سعد غزيو البرادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالته عزه الله بتعيين السيد محمد أمين بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد الباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمينو العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله العظيم
3: أن أكون مخلصا،
4: أن لديني ولملكي ولوطني وأن أقوم بالمهام المسندة إلي بإخلاص وأمانة وأمارسها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن لا أتخذ أي موقف علني أو أفتي في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية
0: طيب أكفر.
1: صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أمسنا الخميس بالإجماع بتغيير وتتميم قانون متعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لجعل العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي ركائز أساسية لبناء مغرب المستقبل ومقومات حقيقية للدولة الاجتماعية الحديثة. انطلقت أمسنا الخميس برباط أشغال القمة الإفريقية الفرانكوفونية الأولى حول الرعاية الذاتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلي منظمات دولية ووفود من عدة بلدان إفريقية، وذلك بهدف تعزيز إدماج هذه الرعاية في السياسات الصحية بالقارة. وتطمح هذه القمة التي تنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة والمنظمة الإفريقية لمحاربة السيدة بدعم من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. تطمح إلى تعزيز التعاون الإفريقي ولا سيما الفرنكوفوني حول موضوع الرعاية الذاتية في الصحة الجنسية والإنجابية. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرد ارتفاعا بنسبة 4% عندما تم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر أبريل المنصرم بلغت 761 طنا. أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس الخميس أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لمدرسة بنغري التي تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيو جيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. وجرت هذه الحصة التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. وبعد البدء بحصة إحماء انتقل اللاعبون إلى الاستئناس بالكرة من خلال سلسلة من الورشات التقنية والتمارين الجماعية. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيخوض غمار مونديال 2026 ضمن المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل اسكتلندا وهايتي. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين.
5: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محل حار بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد والسيس وواد ملوية والمنطقة الشرقية ومحليا بالسهول الواقعة غرب الأطلس. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، ما بين 6 و 12 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي الأرجاء. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من منطقة طنجة والسيس والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض أو ستكون بدون أي تغيير فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطة وبالبغاز، وقليل الهيجان إلى عجم بين طنجة وأصيلة، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه ومفهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في اللوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل أولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر.

0: نتقيد ونكون حاضر.
1: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. وحضر هذا الاستقبال وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. كما استقبل جلالته حفظه الله الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها. صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أمس الخميس بالإجماع بتغيير وتتميم قانون متعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لجعل العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي ركائز أساسية لبناء مغرب المستقبل ومقومات حقيقية للدولة الاجتماعية الحديثة. أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس الخميس أول حصة تدريبية له بالفضاء الرياضي التابع لمدرسة بنغري التي تتخذها النخبة الوطنية معسكرا أساسيا لها بولاية نيو جيرسي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026. وجرت هذه الحصة التي أشرف عليها الناخب الوطني محمد وهبي في أجواء من الجدية والتركيز والروح المعنوية العالية. وبعد البدء بحصة إحماء انتقل اللاعبون إلى الاستئناس بالكرة من خلال سلسلة من الورشات التقنية والتمارين الجماعية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محل حار بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد والسيس وواد ملوية والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسهول الواقعة غرب الأطلس. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، ما بين 6 و 12 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي الأرجاء. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من منطقة طنجة والسيس والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، بينما ستنخفض أو ستكون بدون أي تغيير فيما تبقى من الأنحاء الأخرى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطة وبالبغاز، وقليل الهيجان إلى أجمع بين طنجة وأصيلة، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب. إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا، مستمعي الكرام، أهلا بكم. حلقة اليوم

0: له نوقف من خلالها عند الفرق بين التكوين الذاتي والتكوين الأكاديمي في مجال الصوت والصورة. وطبعا جديد هذا الحلقة أنه كيحضر معنا ضيف شاب أكيد هو نموذج حي المستفيد من هذا سواء التكوين الأكاديمي أو الذاتي. وطبعا سعيد أنه يتواجد معي كالعادة المشرف التقني والمستشار المعرفي الفقرة مع المصور الأستاذ مروان الفصيح. سي مروان مرحبا بك.
1: مرحبا سي أحمد، وكما كنقول عندي الشرف أنني نكون هنا، وليس كنكون متشوق كل
0: الحمد
1: مرة
0: لله.
1: باش نجي.
0: كيف فيك؟ كلك حماس وطاقة إيجابية، لأن علاش أنت عاشق لهذا المجال؟ وعادة من يعشق شيء كيعطي فيه بالكثير وما كيشعرش تعب كما بغى يكون نوعه. وسعيد أكثر أكيد البلاطو اليوم في تعايش الأجيال، سعيد أنه يحضر معنا كنموذج الشاب مهتم بهذا المجال وجمع بين هذا التكوين الذاتي والتكوين الأكاديمي. الشاب سفيان عبد الله بصفته أيضا مصور فوتوغرافي عمره 19 سنة. سي سفيان مرحبا بك.
2: مرحبا بي عندكم السعادة وعند إذاعة الداخل الجهوية.
0: مرحبا بك. طيب الأستاذ بروان، بداية شنو هو الفرق بين التكوين الذاتي والتكوين الأكاديمي في المجال ديال الصوت والصورة؟
1: كما كنعرفوا كاملين على ان التكوين الاكاديمي هو اللي كيتقرب فواحد المؤسسه او لا فواحد المكان معين، اما التكوين الذاتي هو فاش كيمشي الانسان تقرا راسو،
0: مجهود فردي
1: من طبيعه الحال ديالو. دونك بالنسبه لنا حنايا الفرق كيكون في التاثير. علاش؟ حيت التكوين الاكاديمي كيأطرك وكيعطيك المعلومه مرتبه وكيساعدك على البحث وتقدر تربح بها الوقت،
0: التوجيه ديالو
1: كيوجهك للهدف اللي انت بغيتي توصل ليه. بالنسبه عكس التكوين ذاتي، دونك هنا ما كنقولش على انه خايب ولا على انه الناس راه ما تكوناتش به، لان عاوتاني نرجعوا لتجربتي انا نيت نفسي، راه هو تكوين اكاديمي وفي نفس الوقت تكوين ذاتي. غير هو بالنسبه للتكوين الذاتي هنا ما كنبقاوش كنعرفوا المصدر ديال المعلومه منين. هذه النقطه الاولى،
0: ما نقدروش نشدوا شي اتجاه خاطئ ولا ناخذوا شي مفهوم مغلوط.
1: الاشكال عاوتاني اللي كاين السي احمد هنا هو ان التكوين الذاتي فاش كنوليو كنتحطوا بحال كنقولوا حنا نقطة ديال الحبة، كما تنقولوا حنا واحد الحبة ديال التبن في وسط واحد الأرض كبيرة، فهمتي؟ خاصها تقلب على راسها. دونك هنا كتكون المعلومة مشتتة، دونك كتقدر تلف، كتقدر أنك تزابي كاع صافي ما تبقاش تكمل في داكشي اللي أنت بغيتي، بزاف ديال الحاجات. زائد واحد القضية هو أنت كتكون كتقلب على واحد الحاجة وكتخرج لك النتيجة واحدة أخرى، دونك هذه من بين المشاكل. بالنسبة لي أنا التكوين الأكاديمي تبقى دائما أفضل. علاش؟ لحقاش كما كنقولوا التأطير، دونك هو كيأطرك. حنا واخا نقولوا حتى قيمة المعلومة ما غاديش تلقاها، أو نقولوا كاينين شي بعض الناس اللي كيشككوا في التعليم الأكاديمي، تيقول لك مثلا وأنا نتعلم بوحدي حسن ليا وفابور وكذا، ولكن أنا كنقول له شوف دخل، واخا حتى إلا ما خديتيش المعلومة من تما، على الأقل غادي تعرف كيفاش تمشي تاخذها من بلاصة واحدة أخرى.
0: بحال شي بوصلة كتاخذها من التكوين الأكاديمي،
1: داكشي
0: ومن بعد تقدر أنت تنمي داكشي المعارف ديال بالتكوين الذاتي.
1: التكوين الذاتي دابا حنا كنمشيو بحال كنقولوا كناخذوا لي باس، كنعرف انا بعدا شنو باش خاصني نبدا، دونك كنولي كنعرف شنو هما الاساسيات اللي خاصني نبدا بهم وكنقدر نمشي نقلب عليهم. هذا هو نفس الشيء اللي درنا حتى حنا مشينا قرينا تكوين اكاديمي، عرفنا به الاسس ومشينا قلبنا في بلايص واحده اخرى باش تعرفنا عليها في التعليم الذاتي.
0: وهذا كيجعلني جرني نطرح عليك سؤال اخر سي مروان. اكيد انه في عالم هذه الثوره الرقميه والعالم ديال الرقمنه اللي هو اصبح اليوم هو خيار ديال الحاضر وديال المستقبل، هذا التطور اللي كيعرفه او المستجدات اللي كتمشي بشكل متسارع في مجال الصوت والصوره، اشنا هي الطريقه اننا نواكبها؟ علاش قلت هذا الكلام؟ لان تقدر تكون تلقيتي تكوين أكاديمي وهنا غيتبان الأهمية ديال التكوين الذاتي اللي غادي أترك به داكشي اللي تلقيته. وحنا كنعرفوا أن هذا عالم متغير باستمرار في تقنياته وفي طريقة التعامل.
1: دونك هنا غادي نهضروا على الانفتاح، وأننا ما نبقاوش حنا حاصرين راسنا في واحد الحاجة.
0: كما كنعرفوا ما نكونوش متجاوزين.
1: كاينين بزاف، مثلا حنا نعطيو مثال، كاينين بزاف ديال المصورين مثلا من نهار كتلقاه من 1980 لحد الساعة باقي هو بنفس الماتيريال اللي عنده بنفس كل شيء، وهذا الإشكالية ديال لا ميزاجور. ما كديرش لا ميزاجور. دونك باش دير

0: لا ميزاجور هي عن طريق البحث
1: تأهيل
0: المستمر
1: لأنك تأهل
0: من طبيعة
1: نفسك.
0: الحال، وعن طريق البحث المستمر. البحث المستمر كما كنقولو لا تكوين ذاتي بالنسبة لك انت، لان كما قلنا احنا واخا خدينا التكوين الأكاديمي، عرفنا به الأسس، خدينا به لي باز، ولكن التكوين الذاتي هو اللي عليه العمدة كما كنقولو. وهنا البحث والاستمرار في البحث والإصرار على انك تقلب، يعني تقلب على المعلومة، تقلب على الماتيريال اللي انت كتخدم به، دايما تتبع كما تنقولوا
1: صحيح
0: حنايا الموجة فين غادا.
1: ايوه
0: من بعد كيفاش كيولي عندك واحد النضج، كتولي انت كتعرف شنو اللي كيصلح ليك وشنو اللي ما كيصلح ليكش. وهنا كيجي عاوتاني باش ما نقولوش عاوتاني راه التعليم الذاتي هو اللي مزيان ونقصيو التعليم الاكاديمي. دونك راه التكوين الاكاديمي هو اللي كيعطينا هذه الحمولة هذه الاولانية اللي كتخلينا نمشيو نقلبوا ونبحثوا ونستمروا في البحث. عاد من بعد كنولي كنقدر نفرق انا بالنسبة بالنسبة لي شنو اللي صالح ليا وشنو اللي ما صالحش ليا.
1: صحيح معقولة. والدليل معنا نموذج داخل بلاطو أثير إذاعة الداخلة هو الشاب سفيان العبد اللهوي. طيب سفيان ولدي، كيفاش كانت بدايتك الأولى، قصتك مع شغفك وميلك لهذا العالم ديال التصوير الساحر؟ كيفاش أولا اكتشفتيه بداية، وكيفاش شعرتي أن هذا عالم كتبغيه وكيبغيك فعلا؟
2: الصراحه في الاول العالم اكتشفته في واحد العمر اللي صغير، واخا انا باقي شاب، باقي زعما ما دوزتش شي مده طويله فيه، ولكن اكتشفته في عمر ديال 15 عام ومع 16 عام. كنت كنهز التليفون، ما كانش عندي تليفون، كنت كنهز التليفون ديال الوالده ديالي، كنت كنمشي كنصور الورد، كنصور اي حاجه لقيتها كنصورها، فهمتي، من تلقاء نفسي كنصور اي حاجه لقيتها. وصراحه لقيت واحد الراحه في داكشي كندير، وانه ديك الصورة كتعطي واحد الجمالية، وكتجيني انا في قد واحد الصورة يجي واحد اخر تجي عادية، ولكن انا كنشوف فيها واحد النظرة اللي تقد تكون فنية، واحد النظرة اللي كتبين لي شي حاجة ما بين الناس كاملين. اكتشفت بلي راه العالم مزيان، وبلي راه
1: وباقي كتذكر أول صورة خديتي شنو؟
2: كنت خديت على واحد الوردة نيت في دارنا، كانت في برا ديال الدار، مشيت صورتها وخديتها وكنت فرحان
1: بقات
2: بيها.
1: ديك الصورة
2: كنت
1: ولا
2: فرحان بيها.
1: الآن؟
2: لا لا، ما حاسس كون بقات حتى التليفون
1: وحتى
2: براسها
1: ديك الورزة لا أظن أنها بقات. طيب أكيد فاش دخلتي هذا العالم اللي أنت أصلا عندك ميل وعندك شغف ليه، لأن كل ما كانش ما تعطيه التأهمية وخا تشوف شي حد كيصور حداك ولا كيدير
2: داكشي الناس.
1: طيب فاش بديتي كتصور، واش أكيد كان عندك أحلام، أشنو اللي حققتي؟ كان عندك طموح ربما، أشنو اللي حققتي وأشنو اللي مازال أنت عندك تحمله كمشروع حلم ديال المستقبل ديالك؟
2: صراحة كانوا عندي بزاف ديال الأحلام، وصراحة كنظن راني حقق الأغلبية ديالهم. اللي رجعنا للأحلام اللي كانوا عندي في شحال هادي، والإنسان كل ما كتطور كيولي عنده أحلام أخرى
1: كتكبر
2: وكيطمع
1: معاه.
2: أكثر، هادي طبيعتنا. صراحة من بين الأحلام اللي كانت عندي أنني ناخد شي كاميرا اللي تكون ديالي ونشريها، وصراحة حققت الحلم هذا أنني نشري كاميرا اللي غنخدم
1: وحتى
2: بها ونصور
1: تكونتي
2: بها.
1: قلتي أنك استفدتي من
2: أيه
1: تكوين داخل مؤسسة التفتح.
2: أيه كنت استفدت في التكوين. في الأول كنت كنصور، تلاقيت واحد الأستاذ، استاذ سعيد، كان قال لي بلي راه كاين واحد المدرسه هنا في الداخل اللي كتساعد
1: صحيح،
2: فيها بزاف ديال
1: ونيت هذه
2: المجالات.
1: دعوة حتى
2: ايوه
1: لمن يسمعون من الآباء والأمهات وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ باش يعرفوا هذه المعلومة هذه.
2: ودلني عليها بلا فيها بزاف المجالات، ومن بينهم الاوديو فيزيال، السمع البصري. قلت انني علاش لا ما نمشيش ونتكون تمايا.
1: وشنو الفرق بين سفيان ديال ما قبل التكوين وسفيان ديال ما بعد التكوين فاش تلقيتي التكوين؟
2: صراحة فرق كبير بزاف بزاف ديال الحوايج، كاع ما كنتش عارفهم عرفتهم. لحقاش ملي كتمشي ما كتمشيش شي بلاصة اللي غتكون اكاديمية، يعني كتعطر مزيان وكتمشي
1: صحيح
2: في واحد الطريق اللي هي صحيحة، ما تضيعش الوقت، ما غاتمشيش شي معلومة خاطئة، غاتمشي نيشان في الطريق الصحيحة. واخا ما كتكونش كاملة 100%، ولكن المهم راه كدلك على الطريق تقريبا كاملة، كيبقى واحد شوية الغموض راه داك كيبقى ديالك انت كتقلب عليه.
1: واكيد ان عندك انت عاود طرق تقلب عليه، هذا هو اللي سماه مروان داك التكوين الذاتي،
2: ذاتي
1: انك تمشي تبحث، وهذا مهم. وهذا الشيء راه حتى في
2: جميع
1: الدراسه، التحصيل
2: المجالات.
1: الدراسي، ان الاستاذ كيعطيك ولكن ضروري انت خصك تمشي وتبحث وتستعمل هذه التكنولوجيا، وهذا هو دورها. راه شحال من واحدين كيضيعوا وقتهم
2: صح.
1: في اشياء تافهه اللي فيها صناعه التفاهه، بينما بحالك انت غادي تقدر تدخل المواقع اللي فيهم كيعطيوك دروس في هذا الشيء ديال التصوير، وهذه اليوم هي النعمه ديال هاد الهواتف الذكيه. اذا انت اش من طريقه كدير باش انك كتنمي معلوماتك الذاتيه؟ اكيد غيتكون دابا انت عارف شي مواقع، عارف فين كتمشي باش كتنمي هاد

0: الجانب ديال التصوير عندك.
1: صراحة هما المصادر كاينين بزاف، خاصة بنادم يقلب وصافي، خاصة بنادم ينوض ويدير
0: وتكون
1: شي
0: الرغبة
1: يكون رغبة، ويكون بنادم كيبغي ديك الحاجة راه غيلقى غيلقى. ما صراحة منصة يوتيوب هي أول حاجة، يمشي بنادم يكتب شي، عندك شي مشكلة، أنا ما كنتش كنواجه شي مشكل، كنمشي كنقلب على الحل ديال ديك المشكل، وتما
0: وكتلقى
1: كنتعلم.
0: الحلول
1: كنلقى
0: ديالو
1: حلول،
0: كيعطيوك
1: واخا كتكون
0: اختار.
1: طريق شوية طويلة وصعيبة باش تلقى ديك الحل، ولكن في الآخر راك كتلقى.
0: اي صحيح، لان فاش كتبغي الحاجه تمر عليها كتبان، كتلقى فيها انت
1: نعم
0: متعه
1: صح،
0: وسعاده. جميل، وهذه التجربه ديالك ما شاء الله عليك كنقدموها اليوم. ومشكورا مروان،
1: نعم
0: لانه هو كيعرف هاد الشباب اللي استفدوا من هاد التكوينات، انك حتى انت تشجع الشباب الاخرين ويعرفوا بان
1: نعم صح
0: يكفي ان تكون عندك الاراده ويكون عندك الشغف وطبعا والصبر، انك ان شاء الله واحد الوقت غادي
1: شاء الله.
0: توصل. طيب، نعود نرجع ليك سي مروان، ونسيت ما كنت باغي نسولك، شنو هو العمل، إذا العمل اللي تارك في مشوارك ديال التصوير؟
1: صراحة ما قدش نحكم إن
0: واش
1: واحد
0: جا
1: بالضبط.
0: صدفة ولا كنت انت قاصده ان
1: لا هو
0: ربما
1: صراحة
0: التصوير،
1: جا صدفة.
0: وهذيك هي زوينة، ربما
1: صراحة
0: مروان
1: جا
0: غادي
1: صدفة.
0: يعرف هذه المسألة أكثر.
1: صراحة جا صدفة، كنت اللي هو آخر الأعمال اللي تعرضوا في معرض الدول في لحد مكناس، دوك الصور ديال لا ريجيون ديال الداخلة كنت خديتهم، وكانوا تخداو وتعرضوا تما معايا، هادوك من بين الأعمال
0: طيب، هذه
1: اللي
0: مهمة.
1: فرحان بيها.
0: سفيان تبارك الله عليك، ماشي غير تكون فرحان، حنا خصنا نكونوا فخورين بك.
1: سبحان
0: إذا
1: الله.
0: تعرضت الصور اللي أنت خديتي،
1: في معرض الدول
0: وشن هي
1: الفلاحة،
0: هذه الصور سفيان؟
1: صور الكتبية الجهة ديال الداخلة، الصحراء، الجمال، الرمال ديالها،
0: وهذا
1: كاع
0: غيكون
1: المكونات.
0: طلب. وشحال ديال الوقت خدم منك؟ لأن صعيب باش تلقى صور بداك
1: صراحة
0: الذوق اللي أنت باغيه
1: خدا
0: طبعا.
1: 3 أيام، تلت
0: فيها
1: أيام
0: عمل مجهود. طيب سي مروان، عندي هنا سؤال بالنسبة للناس اللي باغية أنها تقرأ على التصوير أو المجال السمعي البصري، والظروف معينة ما حلفهاش الحظ وعندها ظروف اللي ربما تكون معرقلة وغير مشجعة، أشنو هو الحل بالنسبة لهذه الفئة اليوم؟ وأظن هي كثيرة ما دام طرحوا هذا السؤال وتردد بكثرة، بمعنى أنه فارض راسه.
2: غير هو سي احمد، بعدا قبل ما نجاوبك على هذا السؤال هذا، كنبغي نعبر على الشرف الكبير ديالي بحيث انني كنشوف تلميذ
0: ايه،
2: تبارك
0: راه
2: الله.
0: داكشي راه واحد المتعة. انا علاش
2: فهمتي؟
0: قلت في الاول تعايش
2: انا راه
0: الاجيال؟
2: بقيت ساكت، كنت مغمر بالمشاعر صراحة فاش كتشوف تلميذ ديالك وصل لهذا المستوى
0: لان
2: هذا
0: راه
2: تبارك الله.
0: احسن تقييم ليفاليواسيون ديالك وهو
2: ما
0: من
2: لا
0: خلال
2: في طريقة الكلام ديالو
0: المنتوج.
2: بعدا ولا الصور ديالو تبارك الله اللي كتخرج، دونك انا من فان ديالو،
0: الحمد
2: دونك
0: لله.
2: الحمد لله.
0: شفت سوفيا واش درتي؟ اييه،
1: كنشكر سي مروان لحقاش، هو في الاول اللي كان واقف معايا واللي وراني خلال مؤسسة التفتح،
0: دابا هو
1: كان هو اطار تما، كان استاذ معايا، وصراحة عاوني بزاف باش نعرف بزاف ديال الحوايج، وكان كيعاوني بزاف. انا صراحة نقول اختصر عليه بزاف ديال الطرق، كنت
0: قول لي
1: غنتعذب باش
0: بصدق،
1: نوض.
0: صعيب هو شوية في التعامل ديالو، واخا راه ما كيسمعك دابا.
1: تحملوا مزيان. هكنا كنسمع شويه الهضره اللي ما درناش شي حاجه، ولكن العكس
0: معقولة،
1: هادشي هو اللي كيخليك دير،
0: صحيح صحيح،
1: وفهمتي اصلا اللي كنتي كتبغي شي حاجه راه ما تخليش شي يسمعك، ولا الهضره راه غادير راه
0: صحيح،
1: غادير.
0: نعم. ايوا
2: هي
0: تبارك
2: ضروري
0: الله،
2: شي شويه من الصرامه، لان
0: ايوا
2: شوف
1: هي
2: كتجي شي بعض
1: الاساس.
2: المرات، لان حنا كنت قدو فهمتي، وانا كنت دزت من ذاك
0: وعاد انت
2: المراحل.
0: غيتكون شفتي صرامة
2: كتوصل
0: اقوى
2: لواحد
0: من
2: كتوصل لواحد الوقيته بحال الانسان كيبدا كيلاشي، بحال الانسان كيبدا كيمل، كتكون الملل، تيكون بزاف ديال الحاجات.
1: كاين
2: دونك هنا ضروري ما كتخص واحد شويه الصرام باش عاود تفيق الواحد
0: لان علاش هذاك
2: شنو
0: اللي
2: باغي.
0: كيقريك ولا كيدربك ولا كيعلمك هو عنده الحرقة انك توصل.
2: من طبيعة الحال، من طبيعة الحال. دونك باش نرجعوا السي احمد، ما نطولوش عليك، بالنسبة للسؤال اللي طرحتي ديال دوك الناس اللي ما حالفهمش الحظ انهم
0: هو كتار
2: يديروا شي تكوين،
0: غيكونوا.
2: من طبيعة الحال. فانا بغيت نقول لهم على ان في 2023 دابا الحمد لله كاينه واحد المنصات رقميه اللي كدير دورات تكوينيه عن بعد، وكاين عاوتاني حتى كما تنقولوا حنا دورات تكوينيه اللي كتكون
0: عن قرب
2: حضورية
0: حضور.
2: حضورية.
0: طيب سفيان، واش كاين شي مصورين كيعجبوك مثلا؟ السؤال دريم أولا
1: منهم استمروا على النيس خير مثال. الصور ديالو راه هي في الاول اللي كانت كتلهمني، وكنحاول نقلده وندير بحالها، وكنقلب على انني ندير بحال دوك
0: وما
1: التصاور.
0: كتفكرش تنافس شوية؟

0: هذا
1: لا لا
0: غريب. ايوه من حقك بالعكس، ما المانع يعني ان شاء الله. طيب مروان، شنو هي رسالتك للشباب اللي في العمر ديالك، كنت عمرك 19 سنه وعشتي هالتجربه، واكيد شحال من واحد كيتمنى انه يخوض هذه التجربه كيفتك، شنو هي رسالتك من خلال تجربتك على قلت هالزمن، لان ما شاء الله عليك باقي صغير، شنو هي رسالتك؟
1: صراحة رسالة ديالي يعني نزا زعما السبب ماشي على التصوير ولا أي حاجة أي مجال، كنقول بلي زعما إلا كنتي كتبغي شي حاجة كمل فيها وسير فيها وتقاتل عليها، وعمرك أنك تقول توصل زعما لشي وقت وتقول ما بحال تندم على داك
0: صحيح
1: الخيار، مادام هي كتعجبك راك غا توصل فيها
0: صحيح،
1: توصل فيها، يعني الإنسان راه يتقاتل.
0: وما تحاولش انك تقلب تلقى النتيجة في اقرب وقت
1: ما
0: ممكن،
1: تحاولش تقع
0: لا
1: في
0: خص
1: أقرب
0: واحد
1: وقت.
0: النفس، خص واحد
1: بصح
0: صبر. مروان، إذا كانت كلمة أخيرة نختم بها.
2: انا صراحه بغيت غير نوجه واحد الرساله لواحد الفئه معينه. الله يرحم لكم الوالدين، ما تستهنوش بالتكوين سواء كان اكاديمي او لا تكوين
0: ذاتي،
2: ذاتي،
0: نعم
2: لان كاين عاوتاني واحد الفئه اللي مشات قرات كتبدا كتستهن بالتعليم الذاتي بالنسبه للناس اللي مثلا كونوا رسوم بروسهم، وكاينين الناس عاوتاني اللي كونوا رسوم بروسهم تيقولك علاش انا نمشي نخسر الفلوس ونمشي نتعلم
0: وهي لا راه
2: اكاديميا.
0: حرفة ديال
2: من طبيعه الحال
0: المستقبل.
2: انا كنبغي نقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، شي الفئه ما تستهن بفئه، راه هما واحد جوج ديال الحاجات اللي كيكملوا بعضياتهم.
0: صحيح
2: حنا كما كنقولوا راه التعليم او التكوين الاكاديمي راه كيأطرك وكيعطيك واحد المعلومه وكيأطرك في
0: صحيح،
2: الطريق الصحيح
0: ويوجهك،
2: من
0: نعم
2: طبيعه الحال باش تمشي تكمل انت تبحث راسك براسك. حنا كنقولوا عاوتاني هذا هو لافونتاج اللي كاين عند التعليم الاكاديمي. التعليم الاكاديمي عاوتاني كتربح به الوقت، عكس التكوين الذاتي اللي كيخليك كما كنقولوا كطيح في واحد النقطه وكتبقى مشتت. كاينين شي ناس اللي كنقولوا طاحوا على العين الخابيه
0: اي
2: دونك راه مشاو
0: صحيح.
2: كيشربوا مزيان، ولكن راه كما واحد القله قليله، اما الاغلبيه راه كتشتت كما قال سفيان قبيله، راه كيمشي كيقلب وكيبقى كيقلب كيقلب كيقلب باش اون فان كونت هو راه كيطيح على الحل، ولكن ياخذ مدة طويلة باش يلقى
0: وعاد
2: الحل.
0: مروان كاين واحد الجانب آخر، تعرف دابا المسار ديك نهج السيرة، داك السي في ديالك مهم أنه يعزز بشهادات معترف بها.
2: طبيعة الحال شوف أي حاجة فين ما مشيتي في الخدمة كاملة كما بغات تكون هي خص ضروري واحد الوثيقة تثبت. دونك حنا
0: صحيح،
2: كأساتذة مثلا حنا خدامين ولا كان ضروري ما كيكون عندك واحد الكيه تكست
0: ايوه
2: اللي
0: تقدم
2: كيثبت
0: واحد الشهادة أنك
2: أنك
0: راك
2: راه خدمتي وهاشنو
0: صحيح.
2: درتي وهكذا هكذا.
0: أما
2: الباباراس
0: التكوين الذاتي ما شافك حد، ما شفتي
2: ما
0: حد،
2: شفتي
0: ما
2: حتى شي واحد، ما باش نعرفك باللي انت نيت
0: صحيح،
2: عندك واحد
0: إذا خص
2: التكوين
0: وثيقة
2: ضروري
0: تبرر
2: ضروري
0: بها.
2: منها. ولكن كما كنقولوا عاوتاني ماشي نقولوا راه خاصك واحد الوثيقة ولا خاصك واحد الحاجة صافي وتحبس راسك. مثلا الا ما عندكش الامكانيات ولا ما عندكش المقومات ولا ما لقيتيش فرصه ولا ما حالفكش الحظ بحال ديك الفئه اللي السؤال اللي طرحتي عليا
0: نعم
2: اخر مره، دونك هنا كنقول لك انت ما تستسلمش، سير دير واحد تكوين
0: نعم
2: ذاتي، قلب مادام انه كيعجبك داك الشيء راه تقدر دير به. كاينين بزاف الحاجات اللي ممكن يداروا بلا شهاده، طبق هذه باش نتفقوا عليها،
0: اي
2: كاينين
0: صحيح،
2: شي حاجات اللي كيداروا بشهاده وكاينين شي حاجات اللي
0: ولكن
2: كيداروا بلا
0: كتبقى
2: شهاده.
0: دائما ذاك الإشهادة وديك الشهادة مهمة، لأن وثيقة تبرر أنك فعلا
2: انت قلتيها شهاده
0: استمتعت.
2: راه جات من
0: صحيح
2: الشهود، بحال شي واحد
0: صحيح
2: كيجي
0: صحيح
2: كيشهد معاك
0: صحيح
2: راه درتي
0: صحيح
2: تكوين.
0: نعم. إذا باسمكم مستمعينا مستمعاتنا الكرام، كنختموا هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع المصور، باسمكم كنشكر المشرف معرفيا وأكاديميا أيضا على هذه المادة الأستاذ مروان الفصيح، وطبعا أنا جد سعيد أنه تواجد معنا وعبر على أفكاره ومشاعره الشاب سفيان عبد اللهوي. إذن إن شاء الله في انتظار حلقة أخرى دائما في مثل اليوم والوقت، نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

توحيد ربي أطرب التغني.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وسطرني أنا ماني فيا أشعلي مني نقلق من الصلاش والخالق يرزقني.

0: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة المفصلة مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. إنجاز دبلوماسي جديد للمغرب بانتخاب المملكة عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك. امتحانات البكالوريا تتواصل في يومها الثاني بمختلف جهات المملكة، قصص تحدي يكتبها المترشحون، وروبورتاج النشرة يرصد أجواء اجتياز المترشحين الصم والبكم لهذه الامتحانات. الرباط تحتضن ورشة دولية لتقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل وتعزيز أثرها في النهوض بحقوق الإنسان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا. وقبل تفصيل العناوين نذكر بالأنشطة الملكية، حيث استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث في أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من
1: السيد محمد أمين بن عبد الله والسيد سعد غزيول برادة العضوين المعينين من قبل جلالة الملك. وقد تفضل جلالة الملك أعزه الله بتعيين السيد محمد أمين بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية، والسيد أحمد الباز العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، والسيد عبد الحفيظ أدمينو العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. وخلال هذا الحفل وخلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله.
0: كما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمس أيضا بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الذين تفضل جلالته نصره الله بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
1: ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النبوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية رئيسا أول لمحكمة النقد، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لطيف الحرجي والسيد نادير الممني العضوين الجديدين بالمجلس. كما تفضل جلالته أعزه الله بتعيين السيد فريد الباشا وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواج والسيد محمد ناصر لولاية ثانية ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وخلال هذا الاستقبال أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك حفظه الله.
0: هذا واستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.
1: يتعلق الأمر بكل من السيد ديميتير زانشيف سفير الاتحاد الأوروبي، السيدة إلينا نولان سفيرة إيرلندا، السيد بافيل كلاكي سفير جمهورية تشيك، السيد إلك أندرياس سيلاند سفير مملكة النرويج، السيد دييغو موريخون باتمينيو سفير جمهورية الإكوادور، السيد علي ظاهر سفير جمهورية لبنان، السيد ريتشارد ديوك بوكان الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، السيد لويس فيليبي اي فارو راموس سفير جمهورية البرتغال، السيد فوداي مالانغ سفير جمهورية غامبيا، السيد بيان فوني أوكيمي سفير جمهورية الكونغو، السيد أحمد عبد الرحمن البكر سفير دولة الكويت، السيد فيليب لاليو سفير الجمهورية الفرنسية. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
0: إلى نيويورك، وفي إنجاز دبلوماسي جديد يعكس المكانة المتنامية للمملكة على الساحة الدولية، انتخبت المملكة عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعين للأمم المتحدة برسم الفترة ما بين 2027 و2029 خلال انتخابات جرت أمس بمقر المنظمة الأممية في نيويورك. وتم انتخاب المغرب ب 178 صوتا من أصل 187 من أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والتي قامت بالتصويت. ويعد هذا الانتخاب تأكيدا جديدا على الثقة التي تحظى بها الدبلوماسية المغربية داخل المنتظم الدولي، وعلى التقدير الذي تناله جهود المملكة في دعم قضايا التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي. والمزيد من التفاصيل مع صديق العالمي.
2: انتخاب المغرب بغالبية الأصوات هو تأكيد جديد على المكانة التي بات يحظى بها على الساحة الدولية، ونتيجة تعكس حجم الثقة التي تضعها الدول الأعضاء في التزام المغرب المتواصل بخدمة العمل متعدد الأطراف وتعزيز قضايا التنمية والتعاون الدولي. الغالي الغيلاني أستاذ باحث بجامعة الأمم المتحدة للسلم ورئيس المركز الدبلوماسي الدولي.
3: يشكل انتخاب المملكة المغربية كعضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة حدثا دبلوماسيا بارزا بالنظر إلى الرمزية والمكانة الدبلوماسية للمملكة المغربية وما يمثله من مصداقية والدور الذي لعبته دبلوماسية المملكة المغربية وفق الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة في خدمة ميثاق الأمم المتحدة، في خدمة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة خصوصا في مجال التنمية المستدامة والتعاون الدولي واحترام مواثيق حقوق الإنسان، وأيضا التعاون متعدد الأطراف، وأيضا إلى انخراط دبلوماسية المملكة المغربية في مجال الحوار والتضامن والاحترام المتبادل بين الدول.
2: لم يأتي هذا الانتخاب من فراغ، فالمغرب يحمل إلى المجلس رصيدا متراكما من الالتزامات والمبادرات جعلت منه شريكا موثوقا في عدد من القضايا ذات البعد الإقليمي والدولي وفقا للرؤية الملكية السامية.
3: بالنظر إلى الرؤية الملكية السديدة أعطى دفعة وزخما دبلوماسيا مهما للسياسة الخارجية، أصبحت سياسة تعتمد على التضامن، على التعاون، على الشراكة، على أيضا دبلوماسية متعدد الأطراف، وأيضا على الحوار البناء والمشترك لمواجهة التحديات المتعددة الأبعاد التي تعترض الآن تحقيق أهداف الأمم المتحدة في ظل ظروف جيوسياسية واستراتيجية متسمة بالتوتر الدولي. من هنا أيضا أصبحت المملكة المغربية دولة ذات مصداقية ومركزا للثقل ليس فقط على مستوى القارة الإفريقي بل أيضا على مستوى المنظومة الأممية.
2: هذا الحجم من الإجماع لا يمنح صدفة، بل هو ثمرة التزام راسخ ودبلوماسية فاعلة ومصداقية مكتسبة على مدار السنوات ومساهمة متواصلة في صياغة السياسات الدولية الهادفة إلى تحقيق تنمية أكثر شمولا واستدامة.
0: نواصل وطنيا، وهذه المرة في المجال التربوي، حيث تتواصل اليوم بمختلف جهات المملكة اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا في ثاني أيام هذا الاستحقاق التربوي الذي يشكل محطة مفصلية في المسار الدراسي لآلاف التلميذات والتلاميذ. ويشارك في هذه الامتحانات 528,135 مترشحة ومترشحا، من بينهم 426,637 من المتمدرسين وأزيد من 100,498 من المترشحين الأحرار. وإذا كانت البكالوريا امتحانا يوحد الأحلام والرهانات، فإنها تحمل أيضا قصصا إنسانية ملهمة عنوانها الإصرار على تجاوز التحديات وصناعة النجاح. وفي هذا السياق نسلط الضوء في الروبورتاج التالي على تجربة فئة من المترشحين الذين يخوضون هذا الاستحقاق بعزيمة استثنائية، وهم الصم والبكم، مستفيدين من ترتيبات بيداغوجية وتنظيمية تراعي خصوصياتهم وتكفل مبدأ تكافؤ الفرص. والروبورتاج من إنجاز أيوب الإدريسي.
4: مجسدين أسمى نماذج المثابرة والعزيمة، تلاميذ فئة الصم وضعاف السمع يجتازون بدورهم امتحانات السنة الثانية بكالوريا هنا بثانوية دار السلام التأهيلية وسط إجراءات تنظيمية استثنائية تراعي احتياجاتهم التربوية الخاصة. وعن أجواء اليوم الثاني من الامتحان تحدثت إلينا إحدى المترشحات بلغة الإشارة.
5: كانت عندنا مخاوف من مادة الرياضيات، ولكن الحمد لله كل شيء داز مزيان بفضل أطر تربوية لواكبتنا منذ البداية، وعملت على تكييف المواضيع وظروف اجتياز الامتحان مع الاحتياجات ديالنا.
4: وضمن جهودها لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، حرصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة على توفير قاعات خاصة للتلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، إلى جانب تكييف مواضيع الامتحانات الموجهة لهم وتمديد الغلاف الزمني الذي تجرى خلاله. محمد سامي رئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.
6: هذه السنة أزيد من 79 ألف مترشح ومترشحة حاليا لشهادة البكالوريا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي بطبيعة الحال الأكاديمية سخرت كل الإمكانيات وكل الظروف لتمرد الامتحانات في أجواء جيدة. من بين هؤلاء التلاميذ أزيد من 1000 تلميذ من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، الذين بطبيعة الحال استفادوا من كل صياغة كيف المنصوص عليها في دفتر المساطير المنظم لامتحانات البكالوريا، التي بطبيعة الحال تراعي قدراتهم وتأخذ بعين الاعتبار الصعوبات المرتبطة بنوع الإعاقة.
4: ووراء كل مترشح من هؤلاء تقف سنوات من العمل والمثابرة ودعم متواصل من الأسر، إلى جانب مواكبة يومية توفرها الأطر التربوية والإدارية بمؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع. رشيد معتصم مدير مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع بالرباط.
7: بالنسبة للمسار الدراسي من طبيعة الحال كباقي المؤسسة التعليمية تتخضع لواحد نظام دراسي اللي هو تيحترم المعايير والبرامج اللي كتوضع الوزاره، وزاره التربيه والتنميه من طبيعه الحال بواحد النظام اللي هو مكيف، وهاد التلاميذ ايضا تيستافدوا من واحد الانشطه اللي كتكون كباقي المؤسسه التعليميه، غير هي كما قلنا بواحد الشكل مكيف تحت اشراف واحد الاداره تربويه طبيعة الحال تحت تطير الأساتذة سدير وزارة البريطانية اللي هم في وضعية طرح الإشارة بالمؤسسة.
4: هي إذن محطة دراسية حاسمة يخوضها هؤلاء المترشحون كباقي أقرانهم بعد سنوات من التعلم والتأهيل والمواكبة، على أمل أن تكلل جهودهم بآفاق جديدة تمكنهم من مواصلة مسارهم الأكاديمي والمهني.
0: في تأكيد جديد على انخراط المملكة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، احتضنت الرباط اليوم ورشة تفكير دولية خصصت لتقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل بمشاركة مسؤولين أمميين وخبراء وممثلين عن عدد من الدول من مختلف القارات. ويبحث هذا اللقاء المنظم تحت شعار ما بعد الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل دعم الآلية وضمان تحول واقع حقوق الإنسان. يبحث هذا اللقاء سبل تطوير هذه الآلية الأممية وتعزيز أثرها في النهوض بحقوق الإنسان على أرض الواقع. المزيد حول هذا الموضوع مع بلال بالحسين.
8: في ظل التحولات العميقة التي يشهدها واقع حقوق الإنسان على المستوى الدولي، تبرز أهمية هذه الورشة التي ينظمها المغرب للتفكير في سبل تعزيز آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. سيدارتو سوريو ديبو رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
9: I'm very pleased to be taking part in this important workshop.
10: إن البيئة التي تعمل فيها الأمم المتحدة حاليا تشهد تحولات عميقة، وقضية حقوق الإنسان تمثل إحدى الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة، ولذلك أتطلع إلى نقاش موسع خلال هذه الورشة بهدف دراسة ومناقشة واقع العالم اليوم والتفكير فيما ينبغي القيام به في المرحلة المقبلة.
8: منذ 20 سنة لعب المغرب أدواراً مركزية على مستوى مجلس حقوق الإنسان ومختلف اللجان والآليات المنبثقة عنها، شكلت محطة إشادة أممية واسعة. جولييت دوريفارو رئيسة شعبة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان.
11: منذ إحداث هذه الآلية كان المغرب شريكا أساسيا في إنجاح عملها وفي ضمان إنجاحه بكل شفافية في إطار روح بناءة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان. وأريد أن أتوجه بالشكر إلى المغرب على مبادرته بتنظيم هذه الورشة المهمة جدا في ظل ظرف دولي صعب بالنسبة لحقوق الإنسان، وفي لحظة خاصة تتيح لنا الرباط هذا الاجتماع لمناقشة الوضع الحقوقي في العالم وسبل تعزيز آلية الأمم المتحدة في هذا المجال.
8: احتضان

0: المغرب لورشة التفكير هاته حول موضوع ما بعد الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، دعم الآلية وضمان تحول واقع حقوق الإنسان، يؤكد انخراط المملكة في مسار تعزيز وتطوير الآليات الحقوقية على المستوى الدولي. محمد الحبيب بلكوش المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان:
1: نحن على أبواب مرحلة جديدة في المحطة، واللي كتطلب لابد من استخلاص دروس منه، لأن هناك انتقادات من جهة، هناك رغبة في تطوير هذه الآلية باعتبارها من آليات الأهم داخل منظومة حقوق الإنسان، لأنها خارج أي التزام، فيها تساوي بين الدول، جميع الدول تقدم تقاريرها أمام هذه الهيئة وتسأل عن أوضاع داخل بلدها، فهذا المكتسب بغينا باش يتطور في مستوى أرفع. لهذا فضلنا أن تكون هذه المحطة في الرباط بمبادرة مغربية، لنكون نرسم كذلك أو نضع بصمة المغرب في مسار الإصلاحات المطلوبة داخل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
0: التحولات الكبرى التي يشهدها عالم اليوم وانعكاساتها على المنظومة الأممية وآلياتها الحقوقية يستدعي من المشاركين في ورشة التفكير بالرباط الخروج بأفكار قد تسهم في تطوير آليات عمل هذه المنظومة مستقبلاً.
2: في الخامس من يونيو من كل سنة يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة باعتباره مناسبة لتقييم الجهود المبذولة في مجال حماية البيئة واستشراف التحديات المطروحة مستقبلا. وضمن هذا الإطار يواصل المغرب تعزيز خياراته البيئية والتنموية في وقت تفرض فيه التغيرات المناخية وارتفاع الضغط على الموارد الطبيعية على المستوى العالمي مزيدا من اليقظة والتعبئة. أيوب الإدريسي والتفاصيل.
3: في مناسبة تشكل محطة عالمية للوقوف عند المجال البيئي بتحدياته وفرصه المتعددة، يحتفل المغرب باليوم العالمي للبيئة مستحضرا ما تحقق من مكتسبات في هذا المجال، خاصة على مستوى الاعتماد المتزايد على الطاقات النظيفة والتوجه نحو التقليل من انبعاث الكربون في الأنشطة الصناعية والزراعية. الخبير البيئي مصطفى بن رامل يقربنا أكثر من أبرز ما تحقق في هذا المجال.
4: بالنسبة للمغرب فقد خطى خطوات كبيرة جدا من أجل تعزيز يعني قدراته نحو الطاقات المتجددة بمحطات نور وأيضا طاقة مستمدة من الرياح وأيضا من الكتلة الحية، وأيضا الاعتماد على صناعات صديقة للبيئة من بينها سيارات الكهربائية، وأيضا تعزيز قدراته من أجل يعني موارده المائية وتدبيرها بشكل حكيم، والسعي نحو سواء في القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي نحو توجهات واستراتيجيات أقل انبعاثات للكربون.
3: وكغيره من بلدان العالم يواجه المغرب تحديات بيئية متعددة تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية. عودة إلى الخبير البيئي مصطفى بن رامل.
4: أول تحدي هو تحدي التنوع البيولوجي الذي يفقد بشكل كبير يوميا والذي يجب أن يستثمر فيه بشكل كبير. التحدي الثاني وهو يعني التحدي المائي من أجل توفير يعني الموارد المائية سواء القطاع الصناعي أو مياه الشرب أو القطاع الزراعي والفلاحي عموما. التحدي الثالث وهو تحدي يعني الحفاظ على الموارد البحرية وخصوصا الثروة السمكية.
3: وبينما تحقق من مكتسبات وما يفرضه الواقع من تحديات متجددة، يشكل اليوم العالمي للبيئة محطة دولية ووطنية مهمة للتذكير بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وترسيخ السلوكيات المسؤولة الكفيلة بحمايتها من مختلف أشكال التلوث والاستنزاف.
2: إلى المستجدات الرياضية، حيث اختتمت قبل قليل أشغال الجمع العام العادي وغير العادي للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية المنعقد بمركب محمد السادس لكرة القدم، وتم انتخاب عبد السلام القشور رئيسا للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية لولاية جديدة. مفاد الإذاعة الوطنية زميل صلاح الدين القشيري يقربنا من بقية التفاصيل.
5: أعيد انتخاب عبد السلام بالقشور لولاية جديدة على رأس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ضمن أشغال الجمعين العامين غير العادي والعادي المنعقد صباح اليوم بالمركز الوطني المركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ضحية سلا. الجمع العام العادي صادق بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للموسمين 2024-2025 وأيضا صادق على في الجمع العام غير العادي على مجموعة من التعديلات والمقتضيات الخاصة، منها مثلا نفاد جميع القرارات والمساطة

0: بالعصبه الاحترافيه بمجرد المشوره عليها من طرف المكتب المديري لجامع الملك المغربي لكره القدم، وكذا فقدان اي عضو لمنصبه في العصبه بمجرد انتفاء الصفه التي التحق بها او التحق على اثرها بالعصبه من طرف النادي الذي ينتمي اليه. واذا شهد الجمع العام ايضا المصادقه على تعديلات اخرى ابرزها نقل المقر الرسمي للعصبة الوطني كرة القدم الاحترافية من مدينة الرباط إلى مدينة الدار البيضاء، سعيا من العصبة بحسب ما أعلنه عبدالسلام بالقشور إلى مزيد من الاستقرارية عمل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. وتعقد في هذه اللحظات يعني الجمعين العامين لكل من العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية وأيضا العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، فيما يعقد أو يعقد أو تعقد الجمعية أو العصبة الوطنية لكرة القدم هواة وايضا كره القدم او جامع الملك المغربي كره القدم جمعهما العاديين في على التوالي الساعه الثالثه والساعه الخامسه من عصر هذا اليوم. وايضا ينتظر مجموعه من القرارات التي سيتم اتخاذها في الجمعين العامين. هذه كل المعطيات الخاصه بهذا اليوم الجمعه العامه التي انعقدت بالمركز محمد السادس كره القدم بالمعموره ضحيه سله.
1: هكذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، يبقى نذكر حضراتكم اللحظة بأبرز محطاتها. إنجاز دبلوماسي جديد للمغرب بانتخاب المملكة عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك. الرباط تحتضن ورشة دولية لتقييم آلية الاستعراض الدولي الشامل وتعزيز أثرها في النهوض بحقوق الإنسان. ممتنة لكم مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة ودمتم سالمين.
2: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
4: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
5: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
6: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
7: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
8: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
9: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

المتولي عن هوجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى المتولي عنه هوجي.

وأبي حسن في العلم إلى وافى بسحائبه الخلج وعلى الطبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
2: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
3: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
4: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم.

0: لاكسيون.
1: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
2: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: قسم التمثيل يقدم.
7: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
8: نعمل زوج.
7: إذن يلا نبدلو الهوى ونعملو شي رحلة.
8: رحلة؟
6: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة، كتبها أحمد الطيب لعلج.
9: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 11.

0: زيد زيد ما تخافش.
1: شكون شكون هذا؟ شكون شكون؟
0: ما تخافش غير انا.
1: شكون انت؟
0: المقدم الحنفي.
1: ياك خلعتيني يسحبني شي واحد اخر.
0: شكون بغى يكون هذا الواحد الاخر؟
1: قلت زعما شي شفار.
0: غير نعس مع راسك وتهنا، عندنا الامان التام هنا. هادي مده طويله وانا مقدم في هاد السيد، عمر شي واحد ما تعدى عليا ولله الحمد. انا غير سمعتك كتقول شكون، نط نشوف اش كاين. ياكو كان انت لاباس.
1: لا لاباس لاباس.
0: ايوا ليله سعيده واحلام لذيذه.
1: وانت كذلك.
0: صافي الاخ بدا يشخر. الباب هنا كاين الربيعه
2: والسي الحنفي
0: حتى هو هنا عمره ما كيقدر يفارق الربيعه.
2: هيا اول حاجه زول الجزاجه ديال الضو.
0: ولاش؟
2: باش حتى الى فاق سبحان الله وبغى يشعل الضو ما يلقى ضو.
0: فكره.
2: ولكن فين هي الزجاجه؟
0: انا عارفها غير اجي لهنا.
2: هنا
0: حني ظهرك نطلع نزولها.
2: هنا يلا.
0: ها هي شد مني وحطها في القفة.
2: غادي تهرس.
0: زايد نقص نيابوها
2: تعمل الصداع.
0: ولا عليك.
2: وإلا فقد المتعوس.
0: شكون المتعوس؟ أنا في المقدم.
3: شكون

0: شكون هنا؟ شكون هذا؟ اش كتعملوا هنايا؟ اش كتعملوا تما؟ ويلي واش ما كاين ضو؟ اشكون؟ عدو جاوبني عدو ادوي واش تاع عدو ولا علي؟
1: انا عدو وانا علي
0: وشنو بغيتيو؟ اش في يقتيوني؟ مالكم جيتو لهنا؟
1: بغينا الحصيصه.
0: اش من حصيصه؟ هذا راجل مسكين ما عندي لا مخبع ولا مودع.
1: شوف
0: والله سيدي ما خبيت عليكم ما عدا ذنوبي
1: وحاجه اخرى. ذنوبك وحاجه اخرى.
0: حاجه اخرى اشنو هي؟
1: لاله ربيعه.
0: لاله ربيعه؟
1: الربيعه ديال السيد ولا تبقى شي كضخ.
0: الربيعه ديال السيد؟ الله يا ودي، وكيف تقولوا لله؟ هذه راها سرقه، والسرقه حرام، والشفر للنار.
1: ما جابك فينا؟
0: ولكن هذه راها ماشي شروط الانسانيه. دخلتكم لداري وكرمتكم وشركت معكم الطعام. الله يا ودي وتغدروني.
1: هذاك الحنفي ما تعمرناش دماغنا بالخوار ولهتو في الخاويه. شوف هذه اللي كتبري في الظلام شنو هي؟
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: هي تقول لها الجنوية.
2: جنوية ولاش؟
1: وراك كتعرف علاش كتصلح، وراك كتعرف الجزار اش كيعمل بها.
2: يا هاد الناس، اتقوا الله اتقوا الله وخليوني عليكم في اتساع.
1: والله ما شديت علينا فمك غير انا ما ساليت لك بوهبل.
2: دوي انت الحاج علي بن شامة، قل صاحبك السرقة هي حرام في الدين ونهي هاد المنكار. مالك غير ساكت؟ تسكلم.
1: قال لي عقلي هاد الجنوي اللي في يدي ماضية كتبري له داج كتقلب على شي عمق. يا ربي بعد علينا شي قليل العمر.
2: عباد الله، شوفوا من حالي لوجه الله، الربيعة ديال سيدو غادين تعملوا لي حشومة كبيرة مع ولادو. عرفتيش كيجيكم مليح، خدوا كل ما عندي في الدار غير بعدوا لي من الربيعة، ما تقيسوها شي، ما نبغيكمش توصلوا لها أبدا. عباد الله، بعدوا من الربيعة، قيلوا عليكم الربيعة ما نبغيكمش توصلوا لها، اعملوا بيا

0: بغيتي وانا خلو عليكم الربيعه ما توصلوهاش ديال مولاها ديال السيد.
1: والله ما ساليتي من التعويق حتى نسالي معك حينا.
0: واخا سيدي انا ساكت سيدي، ديروا اللي عجبكم، الله سبحانه وتعالى قوى من كل قوي.
1: يلا زيد انت هنا، هز معايا.
2: انا
1: لا ماشي معك انت، انا كنتكلم مع داك السيد الحنفي. واش ما كتسمعش ترشيتي؟
0: لا سيدي كنسمع ما عندي ما نقول.
1: اجي عاوننا، خدمه مع النصارى ولا الكلاش قصاره.
0: وفاش غادي نعاونكم؟
1: فهاد الربيعه بغيناك تلقى معنا المفتاح ديالها.
0: سيدي المفتاح ديالها عند ولاد السيد.
1: على ما كيتيقوش يخليوه عندك. دوي جاوبني.
0: والله اعلم.
1: فينك بعدها من الصباح ولا كنتهس عليك ومازال ما قبضتك شيء؟
0: انا مزوك فيكم، عملوا اللي عجبكم، انما الروح عزيزه عند الله. عندك وتعملوا لنا شي حاجه شي خطر ولا شي مصيبه
1: او حتى عندك انت.
0: انا مزوك عباد الله.
1: حصلت واجي لنا فين شي
0: عباد الله؟ عباد الله فين الطعم اللي شركنا بعضنا بعد سيد الحاج علي؟
3: شوف الحنافي وحده من الزوج غير شهد باش ندبحوك حلال او ارى لنا المفتاح ديال الربيعه.
0: ما عندي مفتاح سيدي، ما عندي مفتاح، انا ما خبيتوش عليكم.
3: يا الله شهد.
0: بلاتي الله يخليك، صبر شويه.
3: اش كان لقيتيه؟
0: لا غير غادي نقول لكم واحد الحاجه، غير ضربوها على راسها وراه هي تحل.
1: وفينا هو راسها من رجليها في هاد الظلام؟
0: اروها لي انا نوري لكم اش كاين.
1: لو انت موالف بيها.
0: لا حاشا مع الله،
3: ما قلنا والو دابا، غير فكنا حل الربيعه فوق.
0: اي بض الله، هذه راه السرقه غتخدموا.
3: صافي ظاهر لي باغي الروضه. بسم الله الله اكبر. شهد اخي شهد.
0: لا ها هي سيدي، ها هي، انا نوري لكم كيفاش تحلوها.
3: يا الله كيف غادي نحلوها؟
0: اش غادي نقول لكم، فرعوها الا ما بغاتش هي تحل. بلاتي اروها لي ليدي، انا اللي غادي نعرف كيفاش غادي نخدم.
1: هي فكنا
0: هذا. بسم الله. هي تحلت.
3: جمع داكشي، الله يقوي الخير على اهل الخير.
0: هذا راهو مفلوس السيده وليداتي،
1: تحنا عندنا حقنا في السيد. هاي الحنفي عندك تسرق شي درهم راحنا نحاسبوك عليه هنا، ماشي حتى لغدا يوم القيامه.
0: حرامي لا ناخذكم منها سنتيم واحد.
3: هادشي غير ديالنا بوحدنا، كاينه البركه والله ما نويت نلقى هادشي كله.
1: ماشي البارح راه كان السوق وكانوا الزوار بزاف.
3: هاي هذاك بودلفه، احنا مشينا والله وسمعناك دويتي وتكلمتي حتى نصفيو لك الدبوح ونخرجوا لك الروح.
0: نعطيكم اسيدي العهد، ما نهضر ما نتكلم.
1: ما تعطينا عهد ما نعطيوك عهد، حنا ما حدك ساكت والجنوي في جواه. انا عارف اش تتكلم، راك تعرف لاش كتصلح الجنوي.
3: راجل لينا انت
1: اش كاين؟
3: هاد خينا ما خصنا شي، نخليوه هنا راه يفضحنا.
1: عندك الحق، غير حنا نخرجوا هو يبدا يغوت.
3: راش المعمول؟
1: قال لي عقلي نضحيو به.
3: بحالاش؟
1: الجنوي ماضي، يا بسم الله الله اكبر، مات المقدم.
3: لا صبر بلاتي نخمم شويه، صبر.
1: ما عندك ما تخمم، خليها. الا خلينا عايش ما نجي ونوصلوا للباب حتى يفيق الحومه كلهم ويحصلونا.
3: جره خبيته هادي،
1: ما كاين لا جره ولا جرتين. خليني سالي معاه وصافي.
3: قلت لك لا، احنا بغينا نعملو الشغل نقي بلا دم.
1: ما شفت لك غير ما نضحيو بالحنفي او هو يضحي بينا بجوج.
3: صبر طاحتو جبرنا.
1: شنو؟
3: نكتفوه
1: يغوت. اذا كتفتيه غادي يغوت.
3: نكتفوه ونشدو له فمو، وهذا هو الحل. اجل هنا انت.
0: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله.
3: ما تخافش، غادي غير نكتفوك الخوا، ما عندك لاش تشهد، مازال الحال عليك شويه.
0: انا مزاوك فيكم وليداتي، لا ما حاولوا عليا لوجه الله.
1: اش عملتي انت؟
3: يا بلاتي انا كنكتب لي الدين
1: وانا جمعت الكرعين بالحقايه. الله زنزي مليح.
3: الله وتخاف عليا؟
0: الله بشويه خاوه بشويه.
1: هادي شرويطه،
0: كسرتي عليا.
1: هاد الشرويطه، هاد الشرويطه،
3: لاش الشرويطه؟ لاش لا الشرويطه،
1: عمر ليه بها فمو. عاد جمع ليه شوارب وبهاد الرزه. باش خاطيك تخرشيش.
3: مزيان اشكن
1: هاكك
3: هاكك باش شديتي لي فمو
1: برزتو لحيتو من اشكل. يلا خويا
3: السلحة نافي خلينا لك الراحة.
1: كيف غادي ندوزو مع دوك المناحيس بعدا؟
3: شكون
1: شكون عدو الحاج بن شامة
3: داك علي هو اللي يا اخي ناسو خفيف دغيا كيفق.
1: غنحلو الباب شوية وإلا فاق عندي الدواء.
3: أودي الدواء موجود بالحق. حنا ما بغينا شاين وصخو موضعنا، بغينا نعملو الخدمة نقية بلا دم. أما أنا كنعرف الجنوي ماضية ودوزا ورجعا وها أنت مهني من الصداع. ولكن السمعة فاش بقات خص الواحد حتى إلا كان شفار يكون شفار رقيقي. قيلني عليك من التشاوه شفار لي سي القطرة ديال الدم ماشي شفار. ها أجي معايا غير بلاتي وخبع عليه ذاك الجنوي الله يخليك. زيد
2: شكون شكون عدو
4: شكاين؟
2: ما سمعتي والو؟
4: لا
2: لا تجمع راسك، راه كاين معنا الغاشي في البيت.
4: او مصيبه هادي هذا الرجل. قول الشيطان الله ينعلك وخلينا نعشو شويه.
2: هاي باب الله مال هذا الرجل قليل النفس هكذا.
4: اش كاين؟
2: قلت لك شحال الضو، راه كاين معنا العدو.
4: العدو؟
2: اييه.
4: ولا حنا في الحرب 14 نعس ايو الاخ ولا تعاودي تقول لي شحال الضو الله يخليك. او ولا تعاودي شي حكايه. راه ما نشعلش الضو وما بقى لي ما نحكي لك.
2: يهديك الله انا مزاوك فيك اخويا عدو. شحال الضو؟
4: علاش؟
2: كان شم ريحة النفس.
4: عيب الله، ملي خرجنا من بلادنا ما نعسنا على شي فراش رطب بحال هذا. وهذا الرجل باغي يخرجنا نفرح ولو يبيتنا بلا نعاس. نحس خلاص انا مزاوك فيك نعسا تابعنا غدا الصفر.
2: قلت لك شحال الضو شحال الضو. انا الخلعه قالت لي يا عباد الله انا مخلوع.
4: قلت لك ما غاديش نشعل الضو، انعس خلاص وهنيني. وليش غادي نشعل الضو؟ علاش؟
2: بغيت غير نتوضا ونصلي جوج ركعات باش نخرج اللطيف.
4: هاي هاي هاي هذا الرجل فوقاش فكرتي الصلاه.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
4: يا لطيف وحلا هادي انعس خلاص ازيدي.
2: وانا كرات فين هو الناس بيعوا لي تجري منك اخويا.
4: هاي هاي انا عيان والله ما تصدعني.
2: ما عرفتي خليني غير نذكر شويه ونخرج اللطيف.
4: يا سيدي خرج اللطيف ولا دير اللي عاجبك غير خليني الناس.
2: والسلام يا سيدي. يا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف.
4: هيا من على هاد الصداع هذا بتفيق بس الحومه كلهم. غير بشويه غير بشويه
2: غير بشويه واخا. يا لطيف ويا لطيف
4: يا سيدي. مازال تقلل شويه من الصوت.
2: ياك يا لطيف ويا لطيف ويا لطيف يا لطيف ويا لطيف
1: يا لطيف يا عندي واحد الحل. اما هو الا بقى تخينا كيغوت غادي يفضحنا.
3: ايوا اش المعمول؟
1: ونضربوا له تخينا تكتيفه تاريخيه عمرو ما ينساها.
2: عدو عباد الله الا نموت كاين الغاشي في هذا البيت. الا نعش كاين الغاشي في هذا البيت. يا وعدك شكون اللي قبط فيا؟ شكون اللي قبط فيا؟

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

من ستم عرجنا بها الفضل للمتقدم. وصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العبد

جارة وصلت إلى المجمع محبوبي كبر وعظم لربي إله العرش إله العرش شكر مؤيد على

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابة. ما للمسلمين سوى

تخفي كل موقية كل موقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق.

ومن يفز بحبل بحبل الله يا تميمي. جيت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم النسب الأخلاق.

داريته اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسر

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغبة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من فاضل وانتقم فالطهر أجلي.

0: يا ربي أحسن تبدا المسلمين به فتم من فضله وامنع حسن مختتمين.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
8: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
9: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
10: صحتك في دقائق.
11: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يؤثر النوم بشكل كبير على صحة الجسد والعظام، فقد يستيقظ الشخص وهو يشعر بتعب شديد وألام مزعجة في عظامه، وهذا يكون نتيجة وضعية نومه الخاطئة. يزيد النوم على الأرض تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس الجيد ويحسن الوقفة العامة للشخص، فهو يمنح الجسم المقاومة الضرورية له. كما يساعد النوم على الأرض الإنسان على الاستيقاظ بنشاط في الصباح الباكر حتى لو كانت ساعات نومه قليلة، وذلك بسبب عدم وجود صعوبة في القيام من السرير بسبب النوم على سطح مستوي. يساعد النوم على الأرض على التخلص من آلام الظهر والرقبة، وبالتالي النوم بشكل جيد وبشكل أسرع. وقد أكدت الدراسات الحديثة على أن النوم على الأرض يقلل التجاعيد في الوجه، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس بشكل جيد. وتطلق الغدة النخامية عند النوم على الأرض هرمونا، وذلك بالنسبة للأشخاص اليافعين يسمى هرمون النمو، والذي يزيد من كثافة وطول العظام وتعزيز العمود الفقري بالنسبة للأطفال. أما عن أضرار النوم على الأرض، فتنحصر في حدوث آلام في الظهر في حالة عدم النوم بالطريقة الصحيحة، واحتمال الإصابة بنزلة البرد، وذلك بسبب النوم على الأرضية الباردة. وكذلك قد يسبب ذلك في التعرض للجراثيم المنتشرة أو احتمال لزعة الحشرات للنائم، وذلك بسبب قربه منها. لذلك ينصح الأطباء للنوم على الأرض باستخدام بطانية كالتي تستخدم في رياضة اليوغا، والحرص على النوم على الظهر لتحقيق فوائد كثيرة، وكذلك محاولة النوم مع ثني الركبتين لأن ذلك يزيل الضغط الكبير على أسفل الظهر. وأخيرا الحرص على النوم على أرضيات الغرف المفروشة بالسجاد النظيف، لأنها توفر راحة أكثر من الأرضيات الأخرى. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
10: ساعة صحتك في دقائق.
9: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
12: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
13: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
14: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
15: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
16: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
10: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
10: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
10: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

طفلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشبوني الغراته. طولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

يوضح رماد وفوق رمادي وبالريح لعبنا وبغفل ما مشيتنا وبالريح لعبنا.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي المستقبل.

0: قبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
1: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
2: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. سجل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
7: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم الطيبة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير، ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية، يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي قطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة. وهذه السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير، اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء مرحبا بك منتي في هذا اللقاء.
8: مرحبا بك أستاذي الكريم، ومرحبا بالمستمعين إذاعة الجهوية لجهة الداخلة والذهب، هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها، فكنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
7: أكيد شكرا. أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء، فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش توقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس، لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
8: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس. نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية التحريم أذى النفس، من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها فإنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة، في واحد العقل اللي هو سليم، في واحد الجسم اللي سليم، اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة دياله الدينية واليومية في أحسن الظروف.
7: طيب انت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، الى اي حد نقدوا اليوم نقولوا بان للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هاد الامتناع عن التدخين، وحتى ايضا توجه الاشخاص اللي كيدخنوا يكنهم يكون عندهم الاقلاع عن التدخين؟
8: نعم استاذي الكريم سي العهدي، كما كتعرفوا كل سنة كيصادف اليوم العالمي اللي منع التدخين اللي كتنظموا المنظمة العالمية الصحية، اللي كتنظموا اللي هو اليوم العالمي كتنظموا المنظمة الصحية العالمية في كل سنة كيصادف 31 ماي.

اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الاهداف. من ضمن هذه الاهداف ان توعيه الافراد باضرار التدخين وتشجيع الناس على الاقلاع عليه، كما تتوعي الناشئه وكتحثها انها تتخلى عن هذه العاده السيئه اللي كتاثر على الناشئه بصفه خاصه، والشاب والمراهق اللي كتكون كت

0: باش تكون واحد في أليلة صالحة وواحد في أليلة نافعة اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع.
1: صحيح. وهنا باش كنقولوا المدخن أو الحاجة اللي كيدخنوا، فهنا كنتكلموا على جميع الأنواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجارة.
0: نعم
1: أو اللي كيستعملوا ديك السيجارة الإلكترونية.
0: هنا كل تنوع في التدخين.
1: صحيح صحيح. هذه كلهم معني. نعم. وأيضا حتى اللي كيستعمل عندنا في الأقاليم الجنوبية، أن الناس البعض واخا بدات كتنتقرض هاد العادة اللي كيستعملوا ديك المينيجا داك البيت وكذا والطوب، واللي حتى هي راه مضرة أيضا للصحة، وطبعا الشيشة، كل جميع الأنواع ديال التدخين فهي مضرة. وأيضا وهذا كتعرف فيها فاطمة الزهراء، هناك ما يسمى بالمدخن السلبي.
0: أكيد اللي كيكون مدخن داخل الأسرة أو داخل أماكن عمومية فهو كيأثر على نفسه وكيأثر على المحيط. نعم. اللي معاه بدون ما يشعر،
1: كيكون في فضاء مغلق.
0: أكيد أكيد. فنفس كنظن نفس الكمية أو نفس التأثير اللي كيأثر داك اللي كيستفد من داك المدخن إلا كيستفد من داك الجلسة الحداء أو اللي
1: يسمى بالمدخن السلبي.
0: لذلك فكنلقاو بعض الأماكن العمومية كدير بعض الإشارات اللي كتشجع على منع التدخين،
1: كدير ممنوع التدخين.
0: وهذا ما كرهناش أن تزيد أكثر بزاف.
1: وراه فراسك أستاذة فاطمة الزهراء، وهذه فرصة للمستمعين، أن فيه قانون يمنع.
0: نعم. نعم.
1: وبالعكس عنده غرامات، أن أي واحد كيدخن في فضاء أو أماكن عمومية. هذا علاه كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالة المطارات كاين واحد المكان خاص للمدخنين.
0: نعم. نعم.
1: لأن باش عاود مسكن هذو اللي ما كيدخنوا،
0: واحد واحد الجانب الصحي اللي خصنا ريتما يقلعوا عليه، خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم التدخين باش ما يأثرش.
1: أما حنا بالعكس. نعم. الدعوة كتكون الإقلاع
0: عن وعدم
1: إقلاع، وما يقول شي واحد راسو شي مرة لا نمشي غير نجرب.
0: لا لا هذه كتسمى أستاذ التقليد.
1: لأن ديك السيجارة الأولى.
0: أو نعم صحيح. هذا التقليد أو المحاكاة تلقاو هذه الفئة اللي كنهضروا عليها بزاف، اللي هي فئة الشباب، إما كيقلد الأب ديالو داخل الأسرة أو كيقلد الأصدقاء ديالو في الشارع أو
1: كذلك كنقولوا. اللي كيعتبرهم قدوة ديالو.
0: قدوة كيقلدهم في حين أنه ما كيعرفش أنه كيأثر على راسو وعلى الأسرة ديالو ماديا ولا صحيا ديال الصحة ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم.
1: وحتى الشم والذوق
0: والصحة.
1: أنا
0: التدخين عنده واحد التأثير اللي هو كما كنقولوا شامل، كيأثر على الصحة، على النفس، على المال، الجانب المادي، الجانب الأسروي، الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا أن دور المجتمع المدني أنها تنظم عدة حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسات التعليمية، داخل الأماكن العمومية، أو داخل بعض الأنشطة التربوية.
1: وأكيد أنتم على مستوى جمعية جوهرة الصحراء. نعم. للتربية والتواصل عندكم برنامج.
0: أكيد.
1: باش أنكم إن شاء الله
0: إن شاء الله كنحاولوا إن شاء الله نديروا داخل المؤسسات، خاصة المستوى الإعدادي اللي كيكون عنده واحد شوية.
1: صحيح.
0: الإعدادي
1: في البداية ديال المراهقة.
0: نعم. إن شاء الله كنفكروا إحنا ندير واحد التواصل مع هذيك الفئة، خصوصا الفئة لأنها كما كنقولوا باللغة المغربية ديالنا أنها دخلت في ديك الدوامة ديال التدخين.
1: وشوف راه حتى الشعار ديال هاد السنة فضح زيف المغريات.
0: هي غيزيف.
1: دابا كيبينوا لك شي لاعب كرة القدم كيدخن نوع من السجائر.
0: كيقلدوا التلميذ. إذن
1: هذه باش يغريوك في الإشهار وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال إدمان التبغوى النيكوتين. وهذا خص أكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال دور المؤسسة التعليمية والأسرة.
0: والأسرة. لجينا نهضروا على الأسرة.
1: أين يتجلى هذا الدور؟
0: لجينا نهضروا على الأسرة أستاذي الكريم. الأسرة عندها دور كبير، هي مراقبة الأطفال ديالها، مصاحبة ديالهم في هذه الفترة هذه اللي هي حساسة بزاف، كتكون واحد المصاحبة واحد
1: الرفقاء.
0: الرفقاء
1: اللي ماشي رفقاء.
0: لأن الصاحب كما كيقولوا الصاحب ساحب، فالأسرة كتلعب واحد الدور هي الأساس، والمكمل هو المؤسسة التعليمية. ملي كنكون واحد الشراكة كما كنقولوا واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي، كيخرج لنا واحد الإنسان، واحد المواطن صالح، واحد التلميذ ناجب باش يقدر.
1: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفترة الأولى ديال الطفولة والمراهقة، لأن تما فين كيكون هو عرضة كيبغي يبين زعما يثبت ذاته.
0: ولكن العكس راه ليست الرجولة بالتجارة
1: ويخربها.
0: ليست الرجولة بالتجارة أو الرجولة بالمحاكاة الإنسان الآخر، ولكن الرجولة. نعم. بالعلم، الرجولة بالثقافة
1: وبالأخلاق
0: والأخلاق
1: والاهتمام بالرياضة.
0: لذلك خص الأسرة تركز على دير أولادها على أنشطة تربوية، أنشطة رياضية، ترفيهية، تعمر لهم داك الفراغ ديالهم، حيت ملي كيكون الفراغ في الاسره كيجي اخر كيعمرو.
1: كيعمر
0: كيتعمر سلبيا، ما كيعمرش ايجابيا. لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الاسره بين الام والزوجه ولا بين، فنخليوها جانبا ونركزوا على داك النشأه اللي عندكم داخل الاسره اللي خصنا نخرجوها بر الامان.
1: وما نساوش ان بعض الاباء الله يهديهم، واكيد بعض الامهات، انهم كيدخنوا امام اطفالهم.
0: أكيد.
1: حتى الا كنتي مبلي

0: وما قادرش ولا في انتظار أن تقلع، على الأقل
1: تجنب حضور الأطفال
0: تمزرة وحول أنك في مكان بعيد وباش حتى ما تمرض وليداتك وما هذا على الأقل لكن في عندك هذا ومن حق هذوك الأطفال الأبناء والبنات ديالنا ولادنا ومناتنا أنهم توما يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو نقي صحي ونظيف. نعم
1: صحيح أستاذي الكريم،
0: ونتفادوا أن هذه الأشياء اللي كتأثر سلبا على أطفال
1: مش ما يدخلوش في واحد الدوامة دي الإدمان. حيت لفت هذه المرحلة السيد سي العهدي أن مرحلة التوعية ومرحلة المواكبة، وربما باش غير يبدأ في ديك السيجارة الأولى ممكن نمنعوه ممكن نعالجوه ممكن نصاحبوه، ولكن يبقى واحد الفترة اللي هي طويلة
0: كان تدخل مبكر
1: مبكر.
0: صحيح هذه فكرة مهمة،
1: شكرا لك. إذا دخلنا فترة مبكر كان منعوه أنه يدخل فترة الإدمان اللي خصها واحد المواكبة
0: وخرى دابا ولو عدو مراكز رفض الدخلة. وهناك نحيو المشرفين على صحيح لأن عندنا مراكز أيضا معالجة الإدمان، ولكن الأحسن قاع ما نخليهم
1: يصبح،
0: ولكن إذا قدر الله أن هذا راكين هذه المراكز
1: كاين مصاحبة ديالو مصاحبة للمدمن أو مصاحبة لذلك. لا نبخس أعمال الأسرة ولا المجتمع المدني، ولا كل كيقوم بدور ديالو كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئ أو ذاك الإنسان، لأنه مسؤولية عندنا أمام الله وأمام الوطن وأمام النفس باش نخرجوا ذاك الإنسان اللي يكون هو صالح لذاته وللمجتمع ديالو والأسرة ديالو.
0: صحيح. وإن كان نتحدث اليوم على الظاهرة أن عدو بعض البنات للأسف
1: توما
0: كيتعطوا تخين، وأنت كأم وكأستاذة وكفاعلة جمعوية أشن هي رسالتك لهذا الإناث اللي كيتعطوا للتدخين؟
1: كنقول الإناث أنتم أمهات مقبلات، أمهات زوجات إن شاء الله في المستقبل،
0: يكونوا قدوات.
1: أمهات أنت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا إلا بقيتي في هذيك المرحلة ديال التدخين ووصلتي واحد المرحلة اللي هي هذا ودرتي عائلة
0: وشوفوا حتى في الحمل الله يستر في الفترة ديال الحمل كيأثر
1: ووصلتي فترة الأمومة وبدك باقي عندك هذيك الظاهرة اللي هي خطيرة كتأثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبة للأسرة، فكتكون واحد القدوة اللي ليست جيدة.
0: وللأسف كاين دائما في إطار هذا الشعار ديال الفضح زي في المغريات أن كاين بعض النساء كاين واحد
1: بصراحة
0: لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين وهذه كلها غير مغريات خاطئة.
1: لو رجعوا الدين ديالنا رجعوا الدين ديالنا رجعوا الإيمان ديالنا رجعوا الجسم السليم الفطرة السليمة العقيدة السليمة من غير رجعوا لهم كان عارفوا أن الإنسان خصو يمشي واحد المنهج.
0: وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كاين عاود تاني ما هو أخطر وإن كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات وديك أقراص المهلوشة هذه الله يستر عاود واحد المستوى أخطر لا على الشخص ولا على المحيط
1: وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى
0: صحيح.
1: لذلك هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للأسرة والمجتمع المدني والكل الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية
0: وهذا يعني الجميع وفي الخطب الدينية العلماء دور الشباب دور الثقافة الجميع
1: الشباب اللي هو واحد الشباب واحد القوة واحد القدرة اللي ممكن يستفد منها يستفد صحيح. منها المجتمع ويخدمها إيجابيا وتستغلها إيجابيا وليس سلبيا. كنوجه واحد الرسالة أننا نقول نضافروا الجهود ديالنا نكثروا من الحملة التوعوية نكثروا من الملصقات اللي كتبين الأخطار ديال هاد داخل المؤسسة
0: صحيح.
1: التعليمية
0: وما نقادوش وراء ديك المغريات.
1: ديك المغريات
0: مثلا شي فيلم سينمائي فيه مثلا البطل كيدخن
1: غنمشيو مع
0: هادو كلهم مغريات
1: شكون التقليد ما يكونش التقليد الأعمى ما يكونش التقليد الأعمى. وملي كتقوم الدور الأسرة بالدور ديالها والمؤسسة بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها كنحدوا بديك النسبة ديال
0: صحيح وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم
1: كما قلت يا استاذي الكريم. انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه كيعاقب من كل من
0: غرامات وعقوبات
1: اماكن عموميه حتى بين وسائل النقل سي عادي كتمشي كطلع في وسائل النقل عادي كتلقى واحد الانسان اللي كيدخن
0: كيحاول كي
1: هذا نداء الانسان اللي طلع في وسائل النقل.
0: الحمد لله اصحاب تاكسيات نحيوهم انهم يتجنبون
1: ماشي هما كنظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الانسان اللي كيكون معك طالع معك تلقى انسان
0: فكنطلب
1: الله سلام.
0: وهذه فرصه نوجه دعوه لهم دوك
1: الراكبين
0: سواء في سيارات الاجره او في الحافلات
1: كيعتبر مكان عمومي هذاك
0: الوسط لا حق له
1: في الحافلات او السيارات كيعتبر مكان
0: بغي يدخن ومبلي راه كاين فضاءات اللي بعيد على الناس اللي مسكن ابرياء وما بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال واحد يدخن ويردهم لنا.

0: كما
1: مدخنين
0: قلتي لي ذاك
1: سلبيين.
0: المدخن
1: اه
0: السلبي،
1: لان المدخن السلبي
0: سلبي
1: راه اخطر،
0: اخطر،
1: لان علاش
0: كيشق.
1: كيجمع الامراض ديال هذاك اللي ينفث ذاك الدخان، زائد انه هو عاوتاني
0: عاوتاني.
1: كي فهذا كيضره. اذا قبل ما نوصله فاطمه الزهراء، اذا
0: نعم
1: سمحتي
0: استاذ
1: ناخذ
0: الكريم،
1: استراحه فنيه وبعدها نوصله ان شاء الله.

0: إذن نجدي الترحاب بأسماعكم مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 مايو من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فضح سيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة السيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. أستاذة فاطمة الزهراء الحديث معك شائق ورائق ومفيد ولكن الوقت لا يرحم، إلى حد فيه كلمة ختامية على شكل رسائل أو نصائح نختم بها هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذي الكريم، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته لنا لنعطي ولو نبدأ قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك وشائك له دراء عنده أحد الوزن كبير كيأثر على الصحة للإنسان. من هنا كان بغينا نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهود ديالهم في الحد من هذه الظاهرة. كان نقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة.

0: مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هذا الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لنزيد به القدام.
1: صحيح، وهذا كتبان أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال
0: أكيد
1: والشباب، بحال
0: تنشيطية
1: مثلا
0: تربوية
1: ديك المخيمات الربيعية أو
0: الربيعية
1: الصيفية.
0: كتأثر
1: صحيح،
0: بنسبة كبيرة
1: لأن
0: السي عندي،
1: كيكون واحد التأطير
0: فيهم
1: من
0: واحد
1: طرف
0: التأطير،
1: دوك.
0: واحد منظم من طرف أساتذة كيعرفوا واحد البرنامج اللي كيحطوه لدوك الأطفال، وخاصة كاع اللي كانوا دوك الأطفال أنهم كيما كيما عندي يتعاطوا التدخين، فتما ممكن أنهم يقلعوا على التدخين، ممكن أنهم
1: صحيح،
0: يعرفوا الأخطار
1: وكاين حتى
0: ديالو
1: واحد
0: الأضرار ديالو.
1: الظاهرة، عذرا على مقاطعتك
0: تفضل
1: فاطمة
0: أستاذ.
1: الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر،
0: أكيد
1: لأن في
0: أستاذ،
1: الليل
0: نقطة
1: كتكون المشاكل.
0: كبيرة كبيرة هذه
1: إذا
0: أستاذ، لأن
1: هنا
0: هذا ما
1: الصغير اللي
0: نلاحظه،
1: بدا يظلم الحال صافي.
0: هذا ما نلاحظه دابا واحد الظاهرة، الأطفال وقت
1: كيبقوا في
0: متأخر كيبقاو
1: الشوارع.
0: في الشوارع،
1: صحيح،
0: كتبقى
1: وتما
0: عرضة
1: فين كيتعلموا جميع
0: تما.
1: الانحرافات.
0: نتمنى إن شاء الله من الآباء والأسرة أنهم يزيدوا. أنا نعرف أن الأسرة المغربية وأن الأم المغربية كتقوم بالدور ديالها، وكنحييها مننا، وكنحيو جميع المتداخلين في هذا كيقوموا، ما كرهناش نزيدوا،
1: صحيح،
0: مازال
1: نعم
0: نحاول ندير واحد السياج على ذاك الطفل،
1: صحيح، وتكثف
0: ندير عليه
1: الجهود وتكون واحد التعبئة.
0: واحد التعبئة، ونعطيه واحد
1: صحيح
0: الوقت، ونعطيه ونعمروا له الفراغ ديالو بالأنشطة اللي غتفيدو
1: صحيح،
0: أستاذ.
1: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني،
0: أكيد
1: هذه دعوة
0: أكيد،
1: لتحية. أولا كنحيو جميع
0: كنحيي
1: الجمعيات اللي
0: جميع الجمعيات
1: كتشتغل
0: اللي
1: كيف
0: كتشتغل، أكيد
1: الجمعية،
0: أنا كنعرفهم،
1: وبغينا المزيد من
0: والمزيد
1: التعبئة
0: كنحييهم، أكيد
1: والانحراف.
0: كنحييو جميع الجمعيات كلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها بالأهداف ديالها، فكيعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا، وخاصة بجهات الداخلة والذهب، كنحييهم، كنطلبوا
1: صحيح،
0: منهم إن شاء الله.
1: وكنحيو أيضا ما دمنا نتحدث عن الأطفال والشباب، عن المكتب ديال الصحة اللي في الأكاديمية
0: أكيد أكيد، اللي
1: اللي كيشرف
0: ترأسه
1: عليه
0: عليا
1: الدكتور
0: الدكتور رشيد،
1: رشيد
0: اللي
1: الحرش، اللي بصراحة
0: أكيد أكيد أستاذ،
1: كنحيو على انخراطه. وكاين برامج
0: كنحييه
1: أيضا
0: أكيد
1: خاصة كتديرهم وزارة التربية الوطنية،
0: أكيد،
1: وفيها مذكرات
0: كتجي
1: خاصة.
0: مذكرات خاصة،
1: صحيح،
0: كتكون في يوم عالمي هكا لعيد الظواهر اللي هي خطيرة، اللي هي كتكون واحد المذكرات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية،
1: صحيح.
0: وكيتم الاشتغال
1: والشعار
0: عليها،
1: دائما
0: كيتم
1: كيقول من
0: الاشتغال
1: أجل
0: عليها
1: المؤسسات التعليمية بدون
0: بدون
1: تدخين،
0: تدخين
1: بصفر
0: أكيد،
1: تدخين.
0: ومن أجل الأسرة بدون تدخين، ومن أجل
1: هاي مزيان،
0: المجتمع بدون تدخين إن شاء
1: صحيح،
0: الله.
1: وهذا هو
0: إن شاء الله
1: المنشود.
0: إن شاء الله
1: إذن
0: أستاذي الكريم،
1: باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفتي
0: شكرا لك أستاذ،
1: الكريمة الأستاذة فاطمة الزهرة زهير، رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لهين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين تسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وملي في مكاتب التسجيل اللي مفيسقة الأسبوع كامل.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم.
9: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
8: لولاك يا أمي.
10: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
8: كتبها للإذاعة الحسين الحي.
10: ساعد في الإخراج حميد زيان.
8: إخراج محمد أحمد البصري.
11: الحلقة 13.
12: أنا خايفة.

0: ما يديوهاش فيك وما عمرك تلقاش خدمة أخرى.
1: بلاكش دابا تشوفيهم غدا ولا بعد غدا جايين كيجريو كيطلبوك كيهربوك كيزاوبوك. بالحق أنا ما غاديش نقبل نرجع لهم وغادي نمشي لشي شركة أخرى اللي تكون لي أحسن من داكشي.
0: إيوا ودابا باش غادي نعيشو حنا؟
1: إيوا حسابي راه مازال ما خديتوش شي، وإلا ما اتفقناش غادي ناخدو دوك الفليسات نقضيو بهم حتى يجيب الله شي خدمة أخرى مزيانة.
0: أش غادي نقول لك، تبعتي داك البلا والصهير حتى خرجتي على خدمتك، غير الله يدير شي تاويل ديال الخير والسلام.
1: أنوضي على الله يخليك بدل عليا الساعة بخرى. ويلي قبل ما نوصل أنا وياك لشي خزيت خليني نرتاح هاد الساعة الله يرحم بك.
0: أنا نايضة غير شوف أنت أش غادي تدير في أيامك الجاية يا لطيف.
1: إيه قال لك باغي يوريني حنت يديه، والله إلا ما خليته جا حتى لهنا رانا ماشي جيلالي هاد. هاي هاي هاي هاي هاي يا راسي ولا تعكس النيت ودارها بصح. أنا أش غادي ندير هنايا؟ فين غادي نخدم؟ ولا ما لقيتش الخدمة بحال اللي قلت للمرأة؟ أش هاد الهضرة اللي كنقول حتى أنا دابا؟ ياه أنا راني بصناعتي والصنايعي لا تخاف عليه.
2: أمس الخير، واش انت هو اللي من طرف الزيزوان؟
3: تا شكون واش بغيتي؟
2: انا علال المقص.
3: احنا ما كنعرفو حتى علال، سير في حالك ولا ما يعجبك حال.
2: اي اي اي اي اي اي ابلا السيوفات سيدنا، انا راه جاي نقول لك على العتروس.
3: العتروس؟ تا شنو العتروس؟
2: العتروس مات.
3: مات؟
2: مات البارح ودفناه في قبور السعادة.
3: مرحبا بسي علال المقص، المعلم كيسلم عليك وكيقول لك ها هي السلعة.
2: مزيان، ايوا خلي ولادك يحطوها في هاد الكاميو ديالي.
3: واخا نعمس الدراري، يلا زو السلعة وحطوها في الكاميو ديال هاد السيد. يلا سير فيه دغيا
2: شوية شوية.
4: واش نقبطهم دابا سعادات الكوميسير؟
5: لا ماشي دابا، خلينا بعدا نشوفوا هاد السلعه فين غادا تمشي.
4: ولكن هادو اللي جابوها راه غادي يفلتوا لينا.
5: هادو غير متعلمين، وقت ما بغيناهم غادي نجيبوهم. حنا عندنا الغرض بالريوس الكبار، وعلى راك عارفو حتى هو معلم، وبه غادي نقلعوا المعلمين الاخرين.
3: سي علال طريق السلامه، وحضي راسك مزيان، الجنوب راه صعيب بزاف.
2: ما تخافش على خويك، ماشي هادي هي المره الاولى اللي كنمشي فيها للجنوب. سلم لي علم علم الزيزوار وقول لي راه الواجب غادي يوصلوا ان شاء الله.
3: طريق السلامة نعمس.
5: يلا قول المساعدين ديالك يتبعوا الكاميو ديال علال من بعيد، وانت بقى مراقبهم حتى نتايا، واعطوني التعليمات كلها فوقتها.
4: حاضر سيدي الكوميسير. يلا يا رجال هيا الى العمل.
0: هاك خد ها القهوه اللي طلبتي.
1: أمدرا ما جا حد كيسول عليا؟
0: لا لا لا حتى حد ما جا، انا كيظهر لي باللي داروا ليك هاد الحيله غير باش يتفكوا منك.
1: ما يمكنش قالها هما، ما محتاجين لي بزاف، ولازم ما يجيو حتى لعندي لهنا يطلبوني ويحزروني ويرغبوني باش نرجع لهم. بحق الا جاو خصني ندير العز على راسي ونطلب النيت الثمن اللي نستحق. عرفتي علاش؟ على حقاش انا معلم صنايعي وما غاديش يلقاو بحالي. هما اللي جاو
0: وقيل غير الدراري اللي جاو.
1: لا لا انا كنقول لك اصحاب المصنع هما اللي جاو. انت يلا سيري حلي الباب، ولا ما كانش هما اجي دفليني على وجهي. ها اللي قلت ما مشاو حتى جاو برجليهم. دابا عاد خاصني نكون راجل معاهم. لا لا لا لا كيظهر لي خاصني نطلق شويه هاد البرد، خصني نرقق شويه هذا مكان. عمدرا جمعهم المدير.
0: ماشي هما اللي جاو، هادي غير شي رساله جات من عندهم.
1: ايوا غير شمو يجيو بحق ما كاين باس، ملي صيفطوا لي الرساله راه بحالي الا جاو هما النيت. هاري نشوف. هاري
0: جلالي مالك سكتتي؟ جلالي مال وجهك صفار؟ جلالي مالك اخويا؟ شنو في ديك الرسالة؟ راه نشوف

0: نشوف. ها الى السيد جلالي بن قدور، نخبركم ان مجلس الاداره الشركه قرر قبول استقالتكم التي خولها لكم القانون. الامضاء رئيس مجلس الاداره. مهمتي يا مهمتي على حالتي يا مهمتي، وشنو درتي يا الراجل؟
1: ياك اختي خديجه، كتعرفيني انا معلم، انا
0: معلم معلم اخويا معلم ونص.
1: ايوا وعلاش داروا معايا هكذا؟ علاش؟
0: صافي صافي اخويا الجلالي، ربي اللي كيعطي ربي اللي كياخذ. ما تقلقش ما تقلقش، دابا دابا ربي يحن عليك.
1: ضموني من طلبت بحقي، جراو عليا.
2: تفضلي لالا سميرة. مرحبا بك.
3: ربي يخليك اخي عزيز.
2: نهار كبير هذا، اش تشربي اش تاكلي؟ غير طلبي
3: وبلا ما نعذبك عزيز.
2: لا بالعكس، كل شيء موجود، ادابك راحة سميرة. بلاتي هنا شيء.
3: الله شحال هاد عزيز ظريف ومؤدب، حتى انا خاصني نكون ظريفة معاه باش يبقى يبغيني. إذا مشيت حتى تجوجتو غادي نجيب ماما وبابا وخويا يسكنوا معايا في هاد الفيلا الكبيرة، وما إلهام أختي هاديك غادي تكون في دارها مع علال.
2: تفضلي يا سميع، هالعصير اللي كيعجبك وهالحلويات اللي كتموتي عليهم.
3: وهاد شي بزاف أخي عزيز.
2: حتى حاجة ما بزاف قدامك يا سميع، خصك تعرفي أش كتسوي عندي.
3: عارفة أخويا.
2: كيف جاتك الفيلا؟
3: غزالة تبارك الله، وهذا الصالون شحال كبير.
2: مازال ما شفتي البيوت الاخرين. اجي اجي معايا نساريك الفيلا. هذا صالون صغير كنشربوا فيه القهوه من بعد الغداء، وهذه صالا مونجي كناكلوا فيها، وهذه الكوزينه. كيف جاتك؟
3: تبارك الله، فيها الماعن والتجهيزات كلها.
2: هذه ان شاء الله غادي تكون ديالك.
3: ان شاء الله اخويا عزيز.
2: اجي اجي معايا نوريك البيوت. هادو بيوت الناس خاصين بالضياف من اللي غادي يجيو لعندنا.
3: هادو كلهم للضياف؟
2: معلوم معلوم ديال الضياف. وهذا هذا بيت الناس ديالنا.
3: ياه هذا كله بيت الناس؟ واش انا كنحلم ولا هادشي بصح؟
2: بالعكس بالعكس، انت في الواقع، وهذا بيت النعاس ديالنا انا وياك. زيدي زيدي ادخلي. مرحبا بك.
4: اسمعني مزيان قريضة، غادي يا سيدي تمشي دابا في شي طاكسي حتى لمراكش، واعطيني عقلك.
5: واخا واخا انا متبع.
4: ومن تما غادي تمشي لشي الشوا وتسناني تما في شي قهوه بالليل. غير تشوف الكاميو ديالي يوقف وانا نزلت منه، خليني حتى ندخل القهوه وسير ركب فيه وتحرك في اتجاه اكادير.
5: واخا المعلم، ولكن فين غادي نتلاقاو في اكادير؟
4: اسمعني يا الكنبو، غادي نتلاقاو في تابورجت في الساحة اللي كيوقفوا حداها الكيران، ايوا فهمتي؟
5: صافي صافي المعلم، فهمت فهمت. انا غادي نسبقك.
6: الو سعادة الكوميسير، علا راه وصل دابا البنقرير، وقس واحد القهوة وطلب الشواء، وقس حدا واحد الراجل حتى هو كياكل معاه الشواء، انما بقوا كيهضروا مع بعضياتهم، ومن بعد ناض هذاك الراجل ومشى للطريق كيدير لوتوستوب لشي طاكسي.
7: اسمع وحل عينك مزيان، خلي شي حد من عندك يتبع داك الراجل اللي كان جالس معاه علال.
6: صافي نعم سيدي، صيفطو يتبعو من قبيله. نعم
7: برافو عليك، ما عندي ما نسالك، وانتم بقاو تابعين علال بنفس الطريقه، وملي تدخلوا مراكش حضيو معاه اللي فلت لكم وسط الزحام.
6: ولكن نعم سيدي، اصحاب مراكش خاصهم يعاونونا.
7: صافي كون هاني، راني اتصلت بهم وغادي يستقبلوكم في الدخله ديال مراكش.
0: اشوف عليك اخويا عزيز، اشوف عليك دير لي بحال هكذا وانا درت فيك الثقه.
2: صافي صافي صافي يا سميه، اسمحي لي.

0: اسمحي لي، ما قدرتش نملك نفسي. لحقاش كان بغيك يا سميه.
1: ودابا اش غادي نقول لدارنا؟ واش من وجه غادي نقابلهم به؟
0: راني وعدتك يا سميه باش غادي نتزوجوا. خاصك غير توصلي للسن القانونيه وانا نجي لداركم ونضربوا الكاغيط.
1: ناري ناري ولا دارنا ساق الغبار. ناري
0: وين نحمقه؟ شكون غادي يقولها اليوم؟ صافي من البهلان، نضيق شلي عليا وجهك وخلينا نفكروا في مستقبلنا.
1: عندك اخويا ما تجوش بيا.
0: شفتي دابا كون كانوا جوج ديال العدول قدامنا دابا ضربت بك القاك.
1: عندك اخويا
0: بشرفي يا سامية، حتى نمشي معاك لعندهم ومن تما لشي عرس فعل ترك. دابا سامية سدي عينيك، سديهم.
1: انا سديتهم.
0: مزيان، ودابا حلي عينيك شوفي شنو في الدنيا.
1: الله على السلسلة ديال الذهب، شحال غليظة وزوينة. لمن هادي؟
0: يا لا لمن هادي اللي قال حبيبة، بمعنى تسبيق ديال الصداق.
1: ولكن انا راه ما نقدرش نلبسها قدام دارنا.
0: عندك الحق طبعا، عرفتي خبيها في بيت النعاس ديالك وملي تبغيها خديها.
1: ولكن راه اختي كتبات حدايا في البيت النعاس ومشي بعيد تلقاها عندي.
0: انا ما كنهضرش على بيت النعاس ديال داركم، انا كنهضر على بيت النعاس اللي فيه انتي دابا، واللي غادي يكون بيتك من الان فصاعدا.
1: عافاك اخويا، عندك تقولها لولد خالتك عباس اللي يمشي يقولها لنوال.
0: مشكله هذه، مشكله على بلي يا باش بلاني الله. مالك حمقه؟ على هادشي كيتقال؟ هادشي غادي يبقى سر بين الرجل ومراته، زعما بيني وبينك. امراتي حبيبه المستقبل والان.
2: سامية شفتك ما جيتيش تعشي معانا.
1: لا غير ما قديتش ناكل.
2: شفتك هاد العشية ماشي هي هاديك، ياك ما عندك شي حاجة؟
1: لا غير عيانة شوية.
2: لا ما ظهرش عليك العيا، ظهر عليك التخمام. سوليني انا اللي كبر منك.
1: وفاش غادي نخمم يا حسرة؟
2: فشي حب ولا شي حبيب؟
1: لا اختي انا باقة صغيرة على داكشي.
2: ايه وشوفي فيا في عينيا. لا هذا ما يكون غير شي حب. شوف اختي سامية، غير صارحيني باش ننصحك، كيف شفتي انا راه وليت خبيرة في الحب.
1: مازال اختي ما كاين دابا والو. قولي لي انت يا اش من خبر على علال؟ شفتو ما بقاش كيبان في بلاصتو.
2: غير سكتي، كل ما كندوز من ديك البلاصة اللي كان كيجلس فيها كنفكر في ضحكتو وشوفتو.
1: على فين مشى؟
2: مسافر في شي شغل وغادي يرجع من بعد شهر.
1: ايوا اختي الله يكمل عليك بخير.
2: امين اختي سامية. وانتي زعما ما غاديش تعترفي ليا؟
1: وثقي بيا اختي راه ما كاين والو.
2: سمعيني مزيان، نهار اللي تحسي بالحب ما ديري حتى حاجه، حتى تجي تشاوري معايا باش نوريك كيف تصرفي مع الرجال. كي شفتي هما راه واعرين وكيقلبوا غير على الفرص، والبنت الضعيفه كيستغلوها دغيا. سامية مالك كتبكي؟ ياك لاباس؟
1: والو
2: ما يمكنش ما يكون والو وانت كتبكي. قولي لي ولا نعيط لماما.
1: لا اختي غير انا.
2: صافي اختي غير سكتي، عاودي لي كل شيء.
1: غير دابا انا شتي، انا حبيت واحد الولد ياكي زعما عجبني بزاف، وبقيت كندوز مره من حداه وهو كيضحك معايا، واليوم انا دايزه ولقيته مع واحد البنت صاحبتي، واللي سولتها قالت لي راه كيحبها بزاف. على داك الشيء انا مقلقه.
2: صافي هاد الشيء وكان، انا كيحسب لي شي ولد تفلا عليك. حتى انت الا مشى حب يجي حب حسن منه، واللي ما فيه كاع الخير ما تعمري به راسك. انما نوصيك الا مشى حتى شي حد هضر معاك وقال لك راه كيحبك، عندك تقي به بزاف، خلي ثقتك ناقصه. لحقاش الا ثقتي فيه غيعرض عليك تمشي معاه لشي دار وتما يوقع الندم.
3: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أنوار الجندي، نجاة الخ...

خطيب، إكرام البصري، فريد الرجراجي، محمد رزين، عزيز الخلوفي، وحيد المثنى. هندسة الصوت محمد ناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: قولي جاني دساق مخلاني من برحة الأولى نترارا جاني دساق مخلاني
1: جاني دساق مخلاني
0: من برحة الأولى نترارا
1: من برحة الأولى نترارا
0: قولي دساق من اللي جاني رحيم الله ومن زار

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
6: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
7: خلقه بعد واليوم دور علينا حنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
8: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا الاكسيون.
6: ذا وقتنا، وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
9: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبرو عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.
10: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
11: برامج حوارية خدماتية،
10: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
11: تغطيات إخبارية،
10: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
11: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
12: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في 3 من الهجرة، بعد الرجوع عن معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة، وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل. ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح،

0: ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا، وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة.

سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله. نقدم إن شاء الله هذه الدرس من تسديد خطة التبليغ، وعنوانها في هذا اليوم هو مقام الذكر، فضل المداومة على ذكر الله جل وعلا. والذكر كما تعلمون فيه كثير من فوائد الدنيا والآخرة. قول الله جل وعلا في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر والشكر كل له معنى وكل فضيل. الذكر نوعان: الذكر باللسان والذكر بالقلب. فالأفضل أفضل الذكر هو الذكر بالقلب، والذكر بالقلب معناها أن الإنسان في قلبه دائما يشعر بمراقبة الله له جل وعلا. إذا كان في أماكن العبادة ذاكر الله أنه في أماكن هذه العبادة، وإذا أغراه الشيطان بالمعاصي يتذكر الله جل وعلا ويرجع عن ذيك المعاصي أو يتوب لله منها، وهذا يسمى الذكر بالقلب وهو أفضل الذكر. ولكن الذكر أيضا باللسان فيه كثير من الفوائد، فيها رفع الدرجات، وأن الله جل وعلا يذكر الإنسان: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر يختلف، الشكر هو صرف نعم الله فيما أباحه الله جل وعلا، والحمد هو الثناء على الله، هذا كل له معنى. يقول الله جل وعلا في سورة الرعد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر أيضا فيه أطمئنان لقلب الإنسان، وكلما واظب الإنسان على الذكر وكثر من الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. كلما الكلمة اللي دائما يذكر الإنسان في الغالب يموت عليها: ومن مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الإنسان اللي عندما يخرج من البيت يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يدخل البيت يقول: لا إله إلا الله. يدخل السيارة يقول: لا إله إلا الله. ينزل منها يقول: لا إله إلا الله. في الغالب يجيه الموت وهو يذكر الله: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومدح الله جل وعلا الذاكرين في أكثر من موضع من القرآن، وفي سورة الأحزاب قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المسلمين والمسلمات، وهذا تذكير للنساء أن الثواب سياني فيه المرأة والرجل، هذا تكريم من القرآن للمرأة، بأش ما يكون الإنسان يعتقد أن المرأة أكثر منها ثواب الرجل في الطاعة أو أقل منها في المعصية، المعصية متساويين فيها، والطاعات أيضا والثواب متساويين فيه. وجاءت هذه الآيات مستدلة على ذلك في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شوف، عندما أتت جميع الفضائل ختمت بذكر الله جل وعلا. عن عبد الله، هذا الحديث الصحيح، عن عبد الله ابن بسر المازني رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا الرجل جل الرسول وقال: وأنا كثرت علي الشرائع، شنه قاع أشبه الشيء نتمسك به نتشبث به، معناها نتمكن منه. قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله يكثر الإنسان من ذكر الله. يقول ابن عاشر في كتابه: وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، كانت

0: لذا علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفوز بالذخر. يقول فيها آد في كتابه الكفاف محمد مولود: وكل ذا في كلمة الشهادة حافظ عليها تحظى بالسعادة، نسأل ربنا بها حسن الختام، وللنبي أزكى الصلاة والسلام. كل الكتب يبدأ بالحمد والصلاة على رسول الله ويتوسلون بالشهادتين أن يحفظهم الله. يقول الله جل وعلا في سورة الكهف بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات اللي منها بدأ بها الإنسان هي باقيات صالحات وخير من المال والبنون. قال العلماء في بلاغة القرآن: لماذا قدم الله جل وعلا المال على البنون مع أن الإنسان أحيانا يفدي أبناءه بالمال، يحب أبناءه أكثر من المال، وجات في القرآن المال هو الأول، لأن المال لا يعصي صاحبه، يعني يمكن أن ينفقه في سبيل الله، يمكن أن يتصدق منه، يحج منه. والأبناء أحيانا يسيروا على سيرة الأب، وأحيانا يأخذون طريق أخرى هو لا يرغب فيها. حفظنا الله وإياكم وحفظ أبناءنا وثبتنا وإياكم على الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي وأجطاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمه SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
8: خلقه بعد واليوم دور علينا حنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
9: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون
10: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
11: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
12: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
13: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان نقول لكم أهلا بكم، وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية، التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة، بهذه الأبيات غاية في الروعة، ولج المستمع عبد اللطيف الحافظي من الداخل مساهمته وأردف يقول:

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة قل المليحة في الخمار الأسود، بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعين الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك. فضاق التاجر بذلك، فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب. فأنشد الشاعر قوله: قل المليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن، أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب هو الأكثر رواجا. تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام.

عام، وهي تعد مثالا مبكرا حيا على الإشهار الذكي بالأدب. كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك، وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية، فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول المستمع الكريم: شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم، بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها، منذ اللحظات الأولى يفرض حضوره بهدوء متزن، حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل الإيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة. في هذا الشريط يقول المستمع الكريم: يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام نادر ليقدم تجربة صادقة تنصت للتراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحل ديمي منت أباو. ذكر بهذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث، يحيي الأرض القاحلة، وفرجا لكل الكروب، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر، وذنوبا تتناثر، وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف المليان من مكناس، وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

كل اسم ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

تحت عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس، والقرس وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط ناحية، أما عرض بالفتح فما يقابل الطول. لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه، أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي.

كثيرا ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلا: نوهت به تنويها، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي، وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر، مشاركتها. وأنا طبعا أشاطرها الرأي، والباب مفتوح لمن يرى العكس أن ينورنا، وله أولها وافر الشكر. فبرنامجكم إشراقات لغوية، لا أدعي كمقدم للبرنامج أنني مطلع أو لدي معرفة شاملة، لأن اللغة بحر لا ساحل له، وبالتالي فأي تصويب نحن نستعد لندرجه، وهكذا يصبح هذا البرنامج هو منتدى لعشاق لغة الضاد والغيورين عليها والمنافحين

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي.
1: ونحن في بداية عام جديد يسعدني أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات ضمن برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية وهي فروق لابد من الوقوف عند معانيها الدلالية لمعرفة الفرق الدقيق بينها. فالفرق بين الأبيض اللؤلؤي والأبيض الناصع هنا لا يمكن تمييزهما إلا من خلال الاستعمال في اللغة، وقد ورد علينا في الكثير من الألفاظ والعبارات تشابه، لكن لا بد من الفصل فيها كقولنا في الفرق بين الحزن والكرب. الحزن تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس، فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل لأنها امتناع نيل ما أمل. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار، أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر. وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء عن حاله، وأما

الإبدال فجعل الشيء ما كان الشيء، والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم. مودتي الخالصة.

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة، سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما. فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث، وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة ودامت إشراقاتكم متواصلة.

0: محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

علي دوار القلوب ومقيل العذرات ومفرش الكروب.

قلبتلك والغنى الله والحمد لله عشاك من وجه مقلك عياط الصعيد اللي يوهجان خير من ليل الناس تقول ليلك يا ليلك يا ليلك يا ليلك

What are the signs?

أكرمتك يا القيوان أحسان بحزيمك تخفي إلى حزيمي حبتك يا القيوان لا أكرمت اللائمي دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان

حيّر مكشهدي ضربك يا أهلي.

لك يا أهلي ولا حصرت لي يا بتميمي كن أنت يا علي فوقك دراع من نديمي دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان دان

وغنيها وفقيرها لا يرتجن سواه. صمد بلا كف ولا كيفية أبدا فمن ضراء شيدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه إليه العنت العقول فآمنت بالغيب تؤذر حبها إياه سبحان من تعنى الوجوه لوجهي وله سجود ووجه وجباه طوعا وكرها خاضعين نبي عزه وله عليها

ذات العلا العرش والكرسي ثم علا عليه علاه وزحى بساط العرض فرشا

كم نعمة أولى كم من كربة نجلى وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة فادعو

حسن ولا راشي خبر جاه ولحلمه سبحانه عصاف لم يعجل على عبد عصى مولاه يتهم تجرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه يا للجلال ويا للجمال يا

صاحب النشك الدين فاقضها عنه وبلغه الذي يهواه واقبل توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشتد عرى عبد الرحيم برحمة حادث قد وطممنا أولاه وذق برد رضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى أغمى بحولك حاسدين وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة على النبي تخصه وتعم بالخيرات من ولاه ما صاح في عذب العذاب مقرد أو لاح برق الأبرقين أو لاح برق الأبرقين فام جران وأقنان حمل من صاب بنه ملسم عثمان.

نرزمنا ويا جنانا محمد من صابين نرزمنا.

سلون. بجنب زراعة الدخن في مستوى الزوام وفي جلة ذات الجمال ونعفها إلى مستوى الأعسام من حيث مرتوا معاهد الروم ترعيا عن الصبا وبع ذكرها إلا رعوا عن الرعوا منازل ما هاجتهما إيه قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصل آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها غازر غزرانا إذا ابتسمت خرت الفرقة.

ومهما التوت فوق اللواء قلت هذه طباع اللواء لو

Yarın sen yine deydin, sen gaçı her şeyi.

الريم ثبت مقوى سي الواد ومباك الجربة وشعى بالليل الحاسي لا لا لا لا يا الحاسي يا الحاس الواد ومباك الجربة يا الجربة يا الجربة يا الجربة الشاعر بالواد الواد ومباك الجربة وشعاع في الليل الحاسي لو لو لو لو الحاسي

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

يعني وهل رضعت من ذي زم زم رضعة ذي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع لعله صيحة حبيبي طيبة أبرد بذكر سليمان ما تكن الأطايا بذكر سليمان.

زيج الخضراء تم زيج البيت.

لا فرقان بالربع صبحة دمكي بالربع صبحة دمكي صبحة دمكي في كل ربع من مرابعها بكي

حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحريمك باش نتم بحريمك وباش تعود بحريمي.

يا تحية السلام ورحمة حفت دموع كتابها بالمعجم من عاشق

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرج من قتلنا أنت أثمي وجدت حوض الحب.

0: بعث النبي محمدا بالنور والإسلام دين القيم بما هل في الحشيش وكبر دون المقام ركن بيت المحرم.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
3: خلق بعد واليوم دور علينا حنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
4: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون
5: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
6: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبرو عن أصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وامتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM
8: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور فرجة أحسن فرجة.
9: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار مشرفا عاما يونس الكنتي

مستمعاتنا مستمعينا السلام عليكم. أكيد على غير العادة ولجنا محراب هذه الحلقة بموسيقى يعرفها جلنا لتربطنا ذهنيا بموضوع هذه الحلقة. ربما لا نتذكر كل الحوارات، لكننا لا ننسى اللحن الذي رافق المشهد على الشاشة في السينما. الموسيقى لا ترافق الصورة فقط بل تمنحها حياة. والحديث هنا مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الأماجد، حديث عن الموسيقى التصويرية، وهي موسيقى تؤلف خصيصا لترافق الفيلم. إجمالا هي تعبر عن الحالة النفسية أو الزمن أو المكان والتوتر الدرامي.

إن دور الموسيقى في بناء المشهد السينمائي يتمثل أساساً في توجيه المشاعر من حزن وفرح ورعب وحنين إلى آخره. ففي مشهد تكثيف الدراما يتم تسريع الإيقاع أو تهدئته فضلاً عن خلق هوية سمعية للفيلم. موسيقى مثلاً تذكرنا مباشرة بفيلم معين لأنها تبقى منقدحة في أذهان المتفرجين المشاهدين أو المستمعين.

وكما هو معلوم أحبتي المستمعين الأكارم، هناك أنواع الموسيقى في السينما. نجد مثلا الموسيقى الأصلية وهي تؤلف خصيصا للفيلم، وهناك ما يصطلح عليه بالموسيقى المدمجة، وتبرز أو تبرز في توظيف أو استخدام أغاني مشهورة أو مقاطع كلاسية، وهناك ما يطلق عليه الصمت الموسيقي، وهو متعمد أحيانا ليشد الانتباه أو يصعد التوتر في نفس المتلقي. ومن الأمثلة العالمية على هذه الموسيقى التصويرية المؤثرة على المشاعر موسيقى فيلم التيتانيك وهاري بوتر كمثال على الأثر العاطفي العميق. أما الموسيقى في السينما العربية فنماذجها كثيرة، من قبيل موسيقى فريد الأطرش وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في الأفلام القديمة، كما نجد الموسيقى التصويرية في أفلام يوسف شاهين، رضوان الكاشف، ونبيل عيوش، واللائحة طويلة لا يسمع الحيز الزمني للبرنامج بحصرها. وطبعا لا ننسى الأعمال الرائعة للموجي وبليغ حمدي وآخرين كثر.

خلاصة القول ومجمله إنه في السينما تكمل الموسيقى ما لا تقوله الصورة والمشهد في اللقطة. إنها البطل الخفي الذي يسكن الذاكرة ويهمس لنا بعد انتهاء الفيلم. لقد تأثرتم وإن لم تقولوا شيئاً.

على أنغامي وإيقاعات هذه الموسيقى الجميلة ننهي هذه الحلقة، وإلى أن يتجدد لقاؤنا بأسماعكم الطيبة بمشيئة الرحمن في حلقة مقبلة، مسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

Please.

يسافر في كل الدنيا قد تغدو امرأتي ولدي يهوى هل

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: قسم التمثيل يقدم.
5: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
6: نعمل زوج.
5: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
6: رحلة؟
4: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة، كتبها أحمد الطيب لعلج.
7: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 11.

0: زيد زيد ما تخافش.
1: شكون شكون هذا؟ شكون شكون؟
0: ما تخافش غير انا.
1: شكون انت؟
0: المقدم الحنفي.
1: ياك خلعتي.

0: يسحبني شي واحد اخر.
1: شكون باغي يكون هذا الواحد الاخر؟
0: اقول زعما شي شفار.
1: غير نعس مع راسك وتهنا، عندنا الامان التام هنا. هادي مدة طويلة وانا مقدم في هذا السيد، عمر شي واحد ما تعدى عليا ولله الحمد. انا غير سمعتك كتقول شكون، نط نشوف اش كاين. ياكو كان انت لاباس.
0: لا لاباس لاباس.
1: وليلة سعيدة واحلام لذيدة.
0: وانت كذلك.
1: صافي الاخ بدا يشخر. اجي لهنا عالباب، هنا كاين الربيعة
2: والسي الحنفي.
1: حتى هو هنا عمرو ما كيقدر يفارق الربيعة.
2: هيا أول حاجة زول الجزاجة ديال الضو.
1: ولاش؟
2: باش حتى إلا فاق سبحان الله وبغى يشعل الضو ما يلقى ضو.
1: فكرة.
2: ولكن فين هي الزجاجة؟
1: أنا عارفها، غير أجي لهنا.
0: هنا
1: هني ظهرك، نطلع نزولها.
0: هنا يلا.
1: ها هي، شد مني وحطها في القفة.
2: غادي تهرس.
1: زايد نقص نيابوها،
2: تعمل الصداع.
1: ولا عليك.
2: وإلا فقد المتعوس.
1: شكون المتعوس؟ أنا في المقدم.
3: شكون؟ شكون هنا؟ شكون هذا؟ أش كتعملوا هنايا؟ أش كتعملوا تما؟ ويلي، واش ما كاين ضو؟ أشكون؟ عدو؟ عدو؟ عدو جاوبني. عدو ادوي، واش تاع عدو ولا علي؟
1: انا عدو. وانا علي. وانا علي.
3: وشنو بغيتيو؟ اش في يقتيوني؟ مالكم جيتو لهنا؟
1: بغينا الحصيصه.
3: اش من حصيصه؟ هذا راجل مسكين، ما عندي لا مخبع ولا مودع.
1: شوف شوف
3: والله سيدي، ما خبيت عليكم ما عدا ذنوبي
1: وحاجه اخرى. ذنوبك وحاجه اخرى.
3: حاجة أخرى؟ أشنو هي؟
1: لالا ربيعة.
3: لالا ربيعة؟
1: الربيعة ديال السيد، ولا تبقى شي كتضخ.
3: الربيعة ديال السيد؟ الله يا ودي، وكيف تقولوا لله؟ هادي راها سرقة، وسرقة حرام، والشفر للنار.
1: ما جابك فينا؟
3: ولكن هادي راها ماشي شروط الإنسانية. دخلتكم لداري وكرمتكم وشركت معكم الطعام. والله يودي وتغدروني.
1: هذاك الحنفي ما تعمرناش دماغنا بالخوار والهتوف الخاوية. شوف شوف هذه اللي كتبري في الظلام، شنو هي؟
3: شنو هي؟
1: كيقولوا لها الجنوية.
3: جنوية؟ ولاش؟
1: يا وراك كتعرف علاش كتصلح، وراك كتعرف الجزار اش كيعمل بها.
3: يا هاد الناس، اتقوا الله اتقوا الله وخليوني عليكم في اتساع.
1: والله ما شديتي علينا فمك غير انا ما ساليت لك بوهبل.
3: دوي انت الحاج علي بن شامه، قل لصاحبك السرقه راه هي حرام في الدين، ونهي هاد المنكار. مالك غير ساكت تسكلم؟
1: قال لي عقلي هاد الجنوي اللي في يديا ماضيه كتبري له داج كتقلب على شي عمق. يا ربي بعد علينا شي قليل العمر.
3: عباد الله، شوفوا من حالي لوجه الله. الربيعة ديال السيد وغادين تعملوا لي حشومة كبيرة مع ولادو. عرفتيش كيجيكم مليح؟ خذوا كل ما عندي في الدار، غير بعدوا لي من الربيعة. ما تقيسوها شي بالكل، ما نبغيكمش توصلوا لها ابدا. عباد الله، بعدوا من الربيعة، قيلوا عليكم الربيعة ما نبغيكمش توصلوا لها. اعملوا بيا اللي بغيتي، وانا قيلوا عليكم الربيعة ما توصلوها ديال مولاها ديال السيد.
1: والله ما ساليتي من الشعويق حتى نسالي معك حينا.
3: واخا سيدي، انا ساكت سيدي، ديروا اللي عجبكم. الله سبحانه وتعالى قوى من كل قوي.
1: يلا زيد زيد انت لهنا، هز معايا.
4: انا
1: لا ماشي معك انت، انا كنتكلم مع داك السيد الحنفي. واش ما كتسمعش؟ طرشيتي؟
3: لا سيدي كنسمع كنسمع، ما عندي ما نقول.
1: اجي عاوننا، خدمه مع النصارى ولا الكلاش قصاره.
3: وفاش غادي نعاونكم؟
1: فهاد الربيعة بغيناك تلقى معنا المفتاح ديالها.
3: سيدي المفتاح ديالها عند ولاد السيد.
1: على ما كيتيقوش يخليو عندك. دوي جاوبني.

0: والله أعلم.
1: فينك بعدها من الصباح ولا كان ضاس عليك ومازال ما قلتك شيء؟
0: أنا مزوق، أنا مزوق فيكم عملوا لي اللي أعجبكم، إنما الروح عزيزة عند الله. عندك وتعملوا لنا شي حاجة، شي خطر ولا شي مصيبة؟
1: وحتى عندك أنت.
0: أنا مزوق، أنا مزوق عباد الله.
1: الله حصلت واجي لنا فين شي
0: عباد الله؟ عباد الله فين الطعام اللي شركنا بعضنا بعد أسيد الحاجة عليه؟
1: شوف الحنافي وحدة من الزوج غير شهد باش ندبحوك حلال أو أرى لنا المفتاح ديال الربيعة.
0: ما عندي مفتاح سيدي، ما عندي مفتاح، أنا ما خبيتوش عليكم.
1: يا الله شهد.
0: بلاتي بلاتي الله يخليك، صبر صبر شوية.
1: أش كاين لقيتيه؟
0: لا لا لا، غير غادي نقول لكم واحد الحاجة، غير ضربوها على راسها وراهي تحل.
1: وفينا هو راسها من رجليها في الظلام؟
0: أروها لي أنا نوري لكم أش كاين.
1: لو انت موالف بيها.
0: لا حاشا حاشا معاد الله،
1: ما قلنا والو دابا غير فكنا حل الربيعة فوق.
0: عباد الله هادي راها السرقة غتخدمو.
1: صافي ظاهر لي باغي الروضة. بسم الله الله أكبر. شهد أخي شهد.
0: لا لا لا لا لا، هاي يا سيدي هاي أنا نوري لكم كيفاش تحلوها.
1: يا الله كيف غادي نحلوها؟
0: اش غادي نقول لكم، فرعوها إلا ما بغتش هي تحل. بلاتي بلاتي أروها لي ليدي، أنا اللي غادي نعرف كيفاش غادي نخدم.
1: هيا فكنا
0: هذا. بسم الله. هاي الحياة تحلت.
1: جمع جمع جمع داكشي، الله يقوي الخير على أهل الخير.
0: هذا راهم فلوس السيدة وليداتي.
1: تحنا عندنا حقنا في السيد. هاي الحنفي عندك تسرق شي درهم راحنا نحاسبوك عليه هنا، ماشي حتى الغدا يوم القيامة.
0: أحرامي لا ناخذكم منها سنتيم واحد.
1: هادشي غير ديالنا بوحدنا. كاين البركة والله ما نويت نلقى هادشي كله. ماشي البارح راه كان السوق وكانوا الزوار بزاف.
2: هاي هذاك بودلفة، احنا مشينا والله وسمعناك دويتي وتكلمتي حتى نصفيو لك الدبوح ونخرجوا لك الروح.
0: نعطيكم اسيدي العهد، ما نهضر ما نتكلم.
1: ما تعطينا عهد ما نعطيوك عهد. حنا ما حدك ساكت والجنوي في جواه. انا عارف اش تتكلم، راك تعرف لاش كتصلح الجنوي.
2: راجل لينا انت
1: شكاين؟
2: هاد خينا ما خصنا شي، نخليوه هنا راه يفضحنا.
1: عندك الحق، غير حنا نخرجوا هو يبدا يغوت.
2: واش المعمول؟
1: قال لي عقلي نضحيو به.
2: بحالاش؟
1: الجنوي ماضي يا بسم الله الله أكبر، مات المقدم.
2: لا لا لا صبر صبر بلاتي نخمو شوية. صبر،
1: ما عندك ما تخمم، خليها. إلا خلينا عايش ما نجي ونوصلوا للباب حتى يفيق هالحومة كلهم ويحصلونا.
2: جراخ بيت هادي،
1: ما كاين لا جرة ولا جرتين. خليني سالي معاه وصافي.
3: قلت لك لا، احنا بغينا نعملو الشغل نقي بلا دم.
1: ما شفت لك غير ما نضحيو بالحنفي او هو يضحي بينا بجوج.
2: صبر صبر صبر، طاحتو جبرنا.
1: شنو؟
2: نكتفوه
1: يغوت. الى كتفتيه غادي يغوت.
2: نكتفوه ونشدو له فمو، وهذا هو الحل. اجل هنا انت.
0: اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله.
2: ما تخافش، غادي غير نكتفوك الخوا، ما عندك لاش تشهد، مازال الحال عليك شوية.
0: أنا مزاوك فيكم وليدتي، لا ما حاولوا علي لوجه الله.
1: أش عملتي أنت؟
2: يا بلاتي أنا كنكتف لي الدين
1: وأنا جمعت الكرعين بالحقاية. الله صنصي مليح.
2: الله وتخاف عليا؟
0: الله الله بشوية بشوية خوا بشوية.
1: هادي شرويطة،
0: كزرتي عليا.
1: هاد الشرويطة، هاد الشرويطة.
2: لاش هاد الشرويطة؟ لاش لاش الشرويطة؟
1: عمر ليه بها فمو. عاد جمع لي شوارب بهاد الرزة باش خاطيك تخرشيش.
2: مزيان اشكل هاكك هاكك باش شديتي لي فمو
1: برزتو لحيتو من اشكل. يلا خويا
2: سي الحنفي خلينا لك الراحة.
1: كيف غادي ندوزو مع دوك الملاحيس بعدا؟
2: شكون
1: شكون؟ عدو الحاج بن شامة.
2: داك علي هو اللي يا أخي نعاسو خفيف دغيا كيفيق.
1: غير يحل، غير نحلو الباب شوية وإلا فاق عندي الدواء.
2: أودي الدواء موجود بالحق، حنا ما بغينا شي نوسخو موضعنا،
3: بغينا نعملوا الخدمة.

0: القيام لدم. أما أنا كان عارف الجنوي ماضية ودوزا ورجعا وهان تمهني من الصدع.
1: ولكن السمعة فاش بقات خص الواحد حتى إلا كان شفار يكون شفار رقيقي. قيلني عليك من تشاوه شفار لي سي القطرة ديال الدم ماشي شفار. ها أجي معايا غيب اللاتي وخبع علي ذاك الجنوي الله يخليك. زيد
2: شكون شكون عدو عدو عدو عدو
3: شكاين؟
2: ما سمعتي والو؟
3: لا
2: لا نجمع راسك راه كاين معنا الغاشي في البيت.
3: او مصيبه هادي هذا الرجل. قول الشيطان الله ينعلك وخلينا نعشو شويه.
2: هاي باب الله مال هذا الرجل كاين نفسه هكذا.
3: اش كاين؟
2: قلت لك شحال الضو راه كاين معنا العدو.
3: العدو؟
2: ايه
3: ولا حنا في الحرب 14 نعس ايو الاخ ولا تعاودي تقول لي شحال الضو الله يخليك. او ولا تعاودي شي حكايه راه ما نشعلش الضو وما بقى لي ما نحكي لك.
2: يهديك الله انا مزاوك فيك اخويا عدو شحال الضو.
3: علاش؟
2: كان شم ريحة النفس.
3: عباد الله ملي خرجنا من بلادنا ما نعسنا على شي فراش رطب بحال هذا. وهذا الرجل باغي يخرجنا نفرح ولو يبيتنا بلا نعاس. نعس خلاص انا مزاوك فيك نعس تابعنا غدا الصفر.
2: قلت لك شحال الضو شحال الضو. انا الخلعه قالت لي يا عباد الله انا مخلوع.
3: قلت لك ما غاديش نشعل الضو انعس خلاص وهنيني. واش غادي نشعل الضو علاش؟
2: بغيت غير نتوضا ونصلي جوج ركعات باش نخرج اللطيف.
3: هاي هاي هاي هذا الرجل فوقاش فكرتي الصلاه.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
3: يا لطيف وحلا هادي انعس خلاص ازيدي
2: وانا كرات. فين هو الناس بيعوا لي تجري منك اخويا؟
3: هاي هاي انا عيان وما ما تصداني.
2: ما عرفتي خليني غير نذكر شويه ونخرج اللطيف.
3: يا سيدي خرج اللطيف ولا دير اللي عاجبك غير خليني الناس.
2: والسلام يا سيدي. يا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف.
3: هيا من على هاد الصداع هذا بتفيق بس الحومه كلهم غير بشويه غير بشويه
2: غير بشويه. واخا يا لطيف ويا لطيف.
3: يا سيدي مازال تقلل شويه من الصوت.
2: ياك لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا
4: لطيف. آه عندي واحد الحل. ما هو؟ إلا بقى هاد خينا كيغوت غادي يفضحنا.
5: إيوا واش المعمول؟
4: ونضربوا لهاد خينا تكتيفة تاريخية عمرو ما ينساها.
2: عدو عباد الله إلا نموت كاين الغاشي في هاد البيت. وإلا نعس كاين الغاشي في هاد البيت.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وهادم رحمة أبو القاسم المنصور وترسي وأسلمي سرى المصطفى ليلا وعوافا بخمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم توصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العبد

من هم الواهل هم الواهل الذي ذكر الشباب تسرب في الدموع

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب. وما للمسلمين سواك.

كلما بخية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم وللنفس من خيرها في خيرها عافية النفس.

عز الشفاعة لم أسأل سوى لم أسأل سوى من تقدم الوتر.

دارية النجوم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغبة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض وانتقم فالطهر أجلي

كلما بخيه وان بدا لك منها حسن مبتسم صلاح امرك للاخلاق مرجعه فقوم الناس بالاخلاق تستقيم وللنفس من خيرها في خيرها عافيه النفس والنفس

0: والله
1: جرت مشاعر للهدى وولده في الشرق والغرب مسرا.

ومن يفز بحبل بحبيب الله يا تميمي. جيت السماوات او ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

هبت شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجلي.

0: يا ربي أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل صمنا حسن مختتمين.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
8: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
9: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
10: صحتك في دقائق.
11: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يؤثر النوم بشكل كبير على صحة الجسد والعظام، فقد يستيقظ الشخص وهو يشعر بتعب شديد وألام مزعجة في عظامه، وهذا يكون نتيجة وضعية نومه الخاطئة. يزيد النوم على الأرض تدفق الدم في الجسم، ويساعد على التنفس الجيد، ويحسن الوقفة العامة للشخص، فهو يمنح الجسم المقاومة الضرورية له. كما يساعد النوم على الأرض الإنسان على الاستيقاظ بنشاط في الصباح الباكر حتى لو كانت ساعات نومه قليلة، وذلك بسبب عدم وجود صعوبة في القيام من السرير بسبب النوم على سطح مستو. يساعد النوم على الأرض على التخلص من آلام الظهر والرقبة، وبالتالي النوم بشكل جيد وبشكل أسرع. وقد أكدت الدراسات الحديثة على أن النوم على الأرض يقلل التجاعيد في الوجه، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويزيد تدفق الدم في الجسم ويساعد على التنفس بشكل جيد. وتطلق الغدة النخامية عند النوم على الأرض هرمونا، وذلك بالنسبة للأشخاص اليافعين يسمى هرمون النمو، والذي يزيد من كثافة وطول العظام وتعزيز العمود الفقري بالنسبة للأطفال. أما عن أضرار النوم على الأرض فتنحصر

0: للجراثيم المنتشرة أو احتمال لسعة الحشرات للنائم، وذلك بسبب قربه منها. لذلك ينصح الأطباء للنوم على الأرض باستخدام بطانية كالتي تستخدم في رياضة اليوغا، والحرص على النوم على الظهر لتحقيق فوائد كثيرة، وكذلك محاولة النوم مع ثني الركبتين لأن ذلك يزيل الضغط الكبير على أسفل الظهر. وأخيرا الحرص على النوم على أرضيات الغرف المفروشة بالسجاد النظيف لأنها توفر راحة أكثر من الأرضيات الأخرى. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
4: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
5: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
6: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
7: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
8: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
9: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
9: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
9: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.